أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: هو المراح الجائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: تحت رعاية رئيس الدولة ذياب بن محمد بن زايد يكرم الفائزين في الدورة 20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب. الإمارات تدين بشدة محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة. ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات في النيبال إلى 6150 شخصا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنموية وأسر الشهداء الفائزين في الدورة 20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب خلال حفل أقيم في مركز عدنك أبو ظبي، نظمه مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي على هامش فعاليات الدورة 35 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 18 من سبتمبر. ورافق سمو خلال حفل التكريم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي زكي أنور نسيب المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي وعدد من المسؤولين. وأكد سمو أهمية الجائزة بوصفها منصة معرفية عالمية تسهم في توسيع نطاق حضور الإبداع العربي على الساحة العالمية، مشيدا بدور الجائزة في ترسيخ دور أبو ظبي مركزا عالميا لتعزيز الحوار والتبادل المعرفي. أدانت الإمارات بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. تتواصل أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تنتهي اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. هدى دهكوني مديرة برنامج DXB 500 تحدثت لشبكة ARN بهذا الخصوص.
2: طبعا برنامج DXB 500 هو برنامج أطلقه صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب ثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وهو برنامج هدفه تطوير الكوادر الوطنية اللي عندنا في أقسام الاتصال الحكومي والجهات الحكومية شبه حكومية في إمارة دبي. طبعا هذه النسخة الرابعة للبرنامج، لكن هالمشاركة الأولى لنا في قمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم ان احنا نشارك في هذه النسخة لأنه وايد حبينا ان حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، فكنا حابينهم يحضرون يستفيدون من الجلسات الموجودة. طبعا في ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين DXB 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا، فكان وايد مهم ان نباهم يخلطون حتى بشخصيات الموجودة في القمة، يبنون خبرات، يتواصلون مع الناس، يستفيدون من الجلسات الموجودة، وحتى يتعرفون على الأشخاص الثانيين اللي في هذا المجال، في مجال الاتصال الحكومي أو حتى في مجال الإعلام.
0: شبكة ARN.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، داعيا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين واستعادة واحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وفقا للقانون الدولي. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك قبيل الافتتاح الرسمي للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة إن خفض التصعيد يجب أن يكون الأولوية الأولى والثانية والثالثة، مؤكدا أن الطريق الوحيد إلى الأمام هو خفض التصعيد والدبلوماسية والحوار، وشدد على أهمية الحوار بين الولايات المتحدة وإيران سواء في نيويورك خلال الأسبوع رفيع المستوى أو في مكان آخر، مؤكدا أن الحوار يجب ألا يقتصر على البلدين بل أن يشمل أيضا إيران ودول الخليج في ظل تحول الوضع الراهن إلى أزمة إقليمية أوسع ما تسببه الحرب من آثار خطيرة على اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي، وأشار إلى أهمية دور الوسطاء الإقليميين ومن بين باكستان تركيا مصر والسعودية، لافتا إلى أن السعودية أصبحت أيضا من المتضررين من الصراع. وبشأن اليمن وباب المندب، أكد غوتيريش أن مبعوثه الخاص إلى اليمن يبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى حلول، مجددا إدانة الأمم المتحدة لهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية وكذلك للعوائق التي يضعها الحوثيون أمام الملاحة في باب المندب. أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصا، بزيادة تقارب 1000 شخص مقارنة باليوم السابق. وقالت الهيئة إن عدد المفقودين ارتفع من 5179 إلى 6150 شخصا عقب تحديث البيانات والتحقق منها، مشيرة إلى انتشال 1403 جثث والتعرف على هوية 105 منها. وقد ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية مناطق شرق نيبال خصوصا منطقة راس والحدودية مع الصين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية. وتواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا بالتزامن مع تحديث بيانات المفقودين الواردة من المناطق المتضررة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: برضو يعطينا ألف عافية. صبح وليل وليل وصبح. لك تشتغل بالإعلام
1: يا جماعة.
0: عن جد أنا دائما بحكي الناس اللي تشتغل بالإعلام والله دكتور on duty عادي جماعة. يعني 24/7 you are available. بس كريم والله حلو
1: باعولنا القضية هذه. قالوا لنا إنه عالم جميل, عالم الأبطال والراقين. لا
0: هو عالم مليان حركة وأكتيف, وإنك تشوف ناس جداد. وعلى فكرة في ناس تحسدنا على هذا النوع من الشغل, لأنه في ناس بتقول لك إحنا مثلا, في ناس تشتغل بشغل بقول لك ملل, روتين, نفس الأشخاص, نفس الشغل, أنت كل يوم عم تشتغل. ففي أشغال عن جد في أشياء حلوة. أنت تعال يسع حالك, تخيل أنك أنت كل يوم عم تقعد على المكتب من الساعة 9 للساعة 6, ما بتقدر.
1: مستحيل. بس له ناس سبحان الله, في ناس ما تبي يبي يقعد يرتب جوه المكتب, تلقين أغراض وأشياء وحياته كلها على المكتب.
0: مية بالمية.
1: ثانية إذا حطيتها على المكتب ما تلقاه أصلا, كرسية فاضي طول الوقت.
0: صح صح,
1: دائما يتحرك ورايح وجاي. صح. فكله على حسب.
0: فهذا الموضوع على حسب. إحنا ليش عم نحكي هيك؟ عم نحكي لأنه صراحة عم نكون موجودين يوميا.
1: نعم.
0: بعد إكسترا فايبس مباشرة نتوجه لمركز دبي للمعارض لنكون موجودين بقمة الإعلام العربي 2026 بنسختها 25.
1: يا لها من قمة.
0: عن جد عم بيكون عندنا فرصة كتير كبيرة بأنه نحضر أجمل الجلسات. عم بيكون في حوارات رائعة من وزراء من منطقة الخليج. كمان عم بيكون في تغطية مباشرة عندنا على الهواء وعلى السوشيال ميديا. اليوم رح يكون اليوم الأخير في قمة الإعلام العربي. أنا وكريم رح نكون متواجدين on ground, لكن رح تسمعوا ياسمين ببث حي ومباشر من الساعة 2 ولغاية الساعة 5. خلال ساعتنا الأولى من Extra Vibes رح نحكي عن أكثر الوظائف إشغالا في العالم. أدي تتوقع وظيفة الإعلام عم يشغلها أشخاص حول العالم؟ نسبة أعطيني
1: نسبة الإعلاميين في العالم. طيب الإعلام خصوصا في الفترة الأخيرة يعني من أهم الأشياء, هو مو بس يعني أحس أنه خط الدفاع الأول كذلك للبلدان يعني.
0: فأدي بتحس النسبة تقريبا؟
1: اعطيني اوبشنز هبة.
0: لا ما رح اعطيك اوبشنز,
1: اخاف امي رقم من راسي وافتي فتوى.
0: ارمي ارمي عادي عادي عادي, احنا عم نتوقع. طيب توقعاتنا
1: راح تكون, خلينا اكون 35%.
0: 35% انت عم بتقول نسبة الاعلاميين حول العالم. نيكست رح احكي لك عن توب 3 وظائف اكثر اشغالا في العالم, ورح تنصدم بنسبة الاعلاميين.
1: انا خفت من الرقم اللي رميته بس.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة ولا أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 والخامس عشر من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: 35% من الناس قلت لي بيشتغلوا بقطاع الإعلام في العالم بحسب توقعاتك. أوكي.
1: كم؟
0: أصدمك.
1: كم؟
0: ما وصلنا 1%.
1: لا. لا لا لا مستحيل.
0: احذر شو؟
1: I كل هذا المحتوى اللي أشوفه والتلفزيون.
0: صار في عنا misunderstanding, سوء فهم لمين هو الإعلامي ومين هو صانع المحتوى ومين هو اللي عم بنشر معلومات عامة على السوشيال ميديا. هذا اللغط الصراحة مؤخرا صار حتى إحنا كإعلاميين يزعجنا.
1: نعم.
0: لأنه مش يعني استقلالا أو خلينا نحكي عم نقلل بمهمة شخص, لا, الإعلامي ليس صانع محتوى وصانع المحتوى ليس إعلامي.
1: نعم.
0: في أشياء كتير بتفرق بيناتهم. نسبة الإعلاميين أو الناس اللي بتشتغل بالإعلام والثقافة تقريبا 0.96% من إجمال الوظائف العالمية.
1: واو.
0: يعني تقريبا 32.7 مليون وظيفة, وهالتعريف واسع وبيشمل الصحفيين, المذيعين, العاملين بالراديو, التلفزيون, المنتجين, المصورين, المصممين وغيرهم الكتير. أوكي؟
1: أوكي. أما صدمة صراحة.
0: تخيل, وأنا كنت صراحة كتير متخيلتهم أكتر من هيك.
1: أنا قعدت أفكر بالإعلاميين, يعني كل ما نروح على أي دولة في العالم يوم تدخلين على الشركات الإعلام كم صحفي موجود, كم بيكتب, كم مقدم, كم مذيع, هذول كل هم يوصلون 1%.
0: بس مقارنة بالوظائف الثانية الموجودة بالعالم في top 3 industries, خلينا نحكي
1: سمعين إيش هم
0: فيهم أكتر ناس بتشتغل.
1: أوكي أوكي.
0: في
1: أوكي.
0: المرتبة الثالثة عمال المصانع والبناء والتشغيل, اللي هو خلينا نحكي إجمالا يعني مصانع constructions, هاي نسبة العمال فيها كتير عالية.
1: أكيد.
0: رقم 2 المبيعات والتجارة والتجزئة, اللي هو الناس اللي بتشتغل بالمولز بالأسواق. تخيل بيقولوا لك من أضخم المجموعات المهنية عالميا.
1: نعم.
0: أما اللي احتل المرتبة الأولى كريم,
1: أحس إنها صدمة.
0: اتخيل مين؟
1: مين؟
0: ارمي تخصص.
1: هل هم الدكاترة؟
0: لا.
1: هل هم الطيارين؟
0: لا. هل هم المهندسين؟ لا. إحنا هيك كنا بنتوقع.
1: المهندسين ممكن.
0: طلع ربع العمالة العمالية موجودة بي الزراعة والمهن الزراعية.
1: أوكي.
0: من أكبر مصادر التوظيف عالميا.
1: صح.
0: زراعة زي ما قلنا بتستحوذ على تقريبا ربع العمالة العمالية.
1: منطقيا احنا ننسى الأشياء الأساسية اللي في حياتنا
0: عن جد. صح. عن جد عن جد. فهذول طلعوا أكثر ثلاث وظائف عم بيشغلوها أشخاص حول العالم.
1: يعطيهم العافية.
0: فوالله طلعنا الإعلاميين نادرين. نادرين شو احنا نت ايفن واحد بالمية.
1: طالع نفسي وانت تقولي النادر.
0: حضرتك نادر.
1: انا مني 0.9% في العالم كله
0: مثلا, لك ان تتخيل. بس يعني كل العالم,
1: والله احس ان احنا كثير ليه كذا, ممكن لان احنا بالواجهة
0: لا
1: دائما.
0: وهذا بالنسبة داخل مش بس الاعلاميين اللي مثلا ورا المايك او ورا الشاشة, لا, لكل
1: البروديوسر,
0: الصحفي,
1: الكاتب,
0: المصمم, كل شيء. فبالفعل المهنة طلعت جدا نادرة.
1: روعة. You learn something new every day. والله من كان يتوقع. أنا نادر يا جماعة. أوكي, لا حد يكلمني اليوم.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي،
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
8: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العربية.

0: جولة العربية 99 لا زالت مستمرة مع المدارس، قاعدين نعيش معاكم أحلى لحظات ونجي نلعب ونستمتع ونتثقف كذلك ونتعلم مواضيع ونتعلم عن أسئلة جديدة. غير كذا عندنا لكم كثير والكثير من الجوائز يا جماعة، عندنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة نزورها مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا وكذلك سكوترات حقائب مدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. شلون بتمرون علينا هبو كريم؟ نبي نشوفكم، روحوا على موقع العربية 99fm.ae، من هناك راح تشوفون بانر مدارس، ادخلوا وسجلوا، ما راح ياخذ منكم دقيقة لدقيقتين، معلومات بسيطة توفرونها وبس كذا ممكن باص المدرسة الخاص بالعربية 99 يوقف عند مدرستكم. العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي ساوث، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: وكمان بدنا نقول ثانك يو سو ماتش لبيج باس تورز اللي هم عم يعطونا الباص الطبقين كريم اللي عم نزور فيه المدارس. واحدة من أجمل التطبيقات الصراحة اللي ببداية العام الدراسي بدنا نفيد فيها الناس اللي عم تسمعنا هو سكيبلي، تطبيق رائد بالإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني. بكل سهولة بتقدر تدفع الرسوم المدرسية من الروضة ولغاية الجامعة. الموضوع كتير سهل، كل حاملي بطاقات ائتمان بنك رأس الخيمة الوطني بيقدروا يحولوا مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة لخطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم. تقدروا اليوم تحملوا تطبيق سكيبلي وتدفعوا الرسوم الدراسية بطريقة أذكى.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة، وأفنان، ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ee أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
3: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.

0: زلع يا
1: رجل. من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتور.

0: أول مرة أخذ جائزة. بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة. بس أنا لازم أقول شيء، النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
1: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
2: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية. الإمارات تدين بشدة محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة. إعلان مرتقب تكشفه منى غانم المري في قمة الإعلام العربي اليوم.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجدداً أسعد الله صباحكم وأهلاً بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية، وبحث الجانبان خلال اللقاء

0: الذي عقد في أبو ظبي العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز أفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتناول اللقاء الشراكة الإماراتية الأمريكية في القارة الأفريقية والحرص المتبادل على تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في دولها. كما استعرض سمو سعادة مسعد بولس التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطرق إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم مسارات التنمية في المجتمعات. أدانت الإمارات بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن سعادة منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة ستكشف اليوم على إعلان مهم خلال قمة الإعلام العربي. وقال المكتب عبر حسابه على منصة إكس: ترقب التفاصيل في قمة الإعلام العربي. إذن تختتم اليوم أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي. هدى دهكوني مديرة برنامج دي اكس بي 500 تحدثت لشبكة إذاعة العربية ARN حول هذا البرنامج.
1: طبعا برنامج دي اكس بي 500 هو برنامج أطلق صاحب سمو الشيخ أحمد محمد بن راشد آل مكتوم نائب ثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وهو برنامج هدفه تطوير الكوادر الوطنية اللي عندنا في أقسام اتصال حكومي في الجهات الحكومية شبه حكومية في إمارة دبي. طبعا هذه النسخه الرابعه للبرنامج، لكن هاي المشاركه الاولى لنا في قمه الاعلام العربي، وكان وايد مهم ان احنا نشارك في هذه النسخه لانه وايد حبينا ان حتى مشاركين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الاضخم والاهم والاكبر في الاعلام، فكنا حابين ان يحضرون يستفيدون من الجلسات الموجوده. طبعا في ماستر كلاسز مخصصه بس مشاركين دي اس بي 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصه للمنتديات الموجوده في القمه معانا، فكان وايد مهم ان نباهم يخلطون حتى بالشخصيات الموجوده في القمه، يبنون خبرات، يتواصلون مع الناس، يستفيدون من الجلسات الموجوده، وحتى يتعرفون على الاشخاص الثانيين اللي في هذا المجال، في مجال الاتصال الحكومي او حتى في مجال الاعلام.
2: الاخبار من شبكه ARN.
0: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، داعيا إلى خفض التوتر والعودة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وفق القانون الدولي. وقال غوتيريش إن خفض التصعيد يجب أن يكون الأولوية، مشددا على أهمية الحوار بين الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج ودور الوسطاء الإقليميين في منح تحول الأزمة إلى منع تحول الأزمة إلى صراع أوسع يضر باقتصادات المنطقة والعالم. وجدد إدانة الأمم المتحدة لهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية وعرقلة الملاحة في باب المندب، كما دعا إلى وقف معاناة المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة حل الدولتين إلى جدول الأعمال، مؤكدا أنه لا سلام في الشرق الأوسط من دون هذا الحل. أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال وصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصا، بزيادة تقارب 1000 شخص مقارنة باليوم السابق. وقد ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية مناطق شرق نيبال خصوصا منطقة راسوا الحدودية مع الصين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية. وتواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا بالتزامن مع تحديث بيانات المفقودين الواردة من المناطق المتضررة. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم منع من هم دون 13 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة تدريجية لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية. وقالت فون دير لاين خلال خطابها السنوي بشأن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن الخطة ستتضمن مستويات حماية مختلفة بحسب الفئات العمرية، بحيث يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما باستخدام حسابات مصغرة بميزات محدودة وتحت إشراف الوالدين مع تقييد الاستخدام بساعة واحدة يوميا. وأضافت أن المنصات ستكون ملزمة بتطبيق تصميم آمن للمستخدمين بين 15 و18 عاما، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام شركات التكنولوجيا بإثبات سلامة منصاتها للأطفال. ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية اليوم رسميا قانون الأطفال الذي يتضمن مستويات عمرية متدرجة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: كيف مرق هذا الأسبوع على قد بسرعة كريم؟ اليوم الخميس
1: بس أحس أنه كان جميل جدا.
0: صراحة كان مليان عن جد فعاليات, وأنا بحس كتير بحبه وبنبسط لما بحس الدنيا مليانة حياة, يعني مليانة ناس, مليانة ناس عم بتسكر ديلز, ناس عم تنجز الشغل. الشغل الشغل
1: حلو, تتعرف على بعض, في طاقة مش طبيعية كانت موجودة هالثلاث أيام.
0: صح صح,
1: فعلا وردنا ان احنا قديش احنا مجتمع متماسك, قلبنا على بعض ودائما نبي نعطي خبرات لبعض. صراحة حي كل أحد يعني كان يوقف معايا ويتكلم ويسولف ويعطي وياخذ. صح, هذا الشيء يعني نقدره دائما.
0: وبحس انه احنا كتير منقدر أمور معينة حلوة في مجالات معينة, انت لما بتكون بالبلد الصح بتفتح لك أبواب وفرص مو طبيعية.
1: بالضبط.
0: فدبي بمجالات معينة, مجال السياحة, مجال الإعلام, هاي كلها أشياء عن جد عن جد الناس اللي عم بتدور على فرصة وحاسة إنه عندها موهبة, دبي والإمارات بشكل عام هي
1: أرض
0: المكان الفرص. الصح بالضبط.
1: Land of opportunity كانوا يقولوا على أمريكا هذا الكلام.
0: لا لا لا,
1: ما في American dream, في إماراتي dream
0: 100%. رح نكون متابعين معكم خلال ساعتنا الثانية من Extra Vibes, وفرصة جديدة لواحد من المستمعين بأنه يستمتع خلال شهر أكتوبر بواحدة من أجمل الحفلات. كيف ممكن تشاركوا معنا؟ Next مع هبة. أوكي,

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: زلها يا رجل.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيئول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: جهزوا هذا اليوم في الكالندرز عندكم 17 أكتوبر في الاتحاد أرينا راح يكون معانا تامر وتامر. نعم سيدات وسادتي، تامر حسني وتامر عاشور راح يكونون مع بعض في الاتحاد أرينا 17 أكتوبر، ومع العربية 99 تقدرون تفوزون بتذكرتين. وعشان هذا الدويتو مرة رهيب طول الأسبوع هذا احنا قاعدين نضبط لكم دويتوز غريبة، دويتوز حلوة، دويتوز تتاكل، دويتوز تنشرب، واليوم راح نحاول نلقى الدويتو الأفضل لواحد من المشاريب الشهيرة اللي لا ما نستغنى عنها لا صيف ولا شتاء.
1: صرنا أصلا وين ما بنسافر مندور عليها،
0: ندور عليه
1: جعبالي
0: دلت كرك.
1: واو
0: إيش هو الدويتو اللي مرة رهيب مرة حلو مع الكرك يا جماعة؟ نبي نسمع رأيك.
1: أنا ما في بحس يعني هلأ الصراحة بحسهم بنفس الليفل، بس لازم أختار إشي. يعني بحس شاي كرك مع الجيمات دمار، ولازم الجيمات اللي مع دبس التمر وعليها شوية سمسم.
0: حبيت التفاصيل.
1: بس الصراحة الكرك كمان مع البراتا جبنه شيبس وايد واو.
0: تغمس بعدين.
1: لا ما بحب أغمس، بحب أضلني مع قرشة البراتا كريم.
0: شوف إذا فيه بطاطس أي يخرب، بس إذا فيه بس جبن والبراتا لازم تغمس.
1: قول والله لازم ما بعرف ما جربت.
0: يصير لين ترى، يصير كذا.
1: أنا بحب لأنه القرشة، وبحس هيك بعدين شفت شاي كرك اف اف
0: ما نختلف، ما يختلف عليها اثنين.
1: مين اللي بيفوز أكثر؟ أنا بالنسبة لي براتا وشاي كرك ولا الجيمات وشاي كرك؟
0: على حسب إذا كنت جوعان ولا أبي أحلى.
1: بحس شاي كرك والجيمات. الجو والشاي كرك والجيمات.
0: أو الجو شاي كرك وبراتا.
1: طيب خلينا نشوف المستمعين ذي والجو ودوات شاي. نعم. كرك مع شو بتحسوا أحلى دويتو؟ لأنه أحلى دويتو رح يكون بالأغاني مع تامر عاشور وتامر حسني يوم 17/10 باتحاد أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإذاعي الحصري العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. للحفاظ على سلامة الأطفال لا تتوقف أبداً على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
1: العربية

0: خلينا ننتقل لشاشة الاس ام اس ونشوف الناس اليوم شو عملوا لنا احلى ديوم مع اكثر شيء بيلبق على شاي الكرك.
1: الكرك
0: احنا انا كريم قلت الجيمات, انت قلت براتا جبن.
1: براتا جبن.
0: اسمع شو سمير باعت يا شو. جماعة انتوا ما جربتوا بسكوت ماري او دايجستيف.
1: انت القديم, هذا القديم. واو. هذا ايام ما كنا نقعد نتابع تلفزيون ابو بطن هذا, ومن جد بسكوت ماري وغمس وتطيح عليك داخل وتقعد تدور عليها تنقذها بانقاذ الانقاذ يطيح داخل بعد.
0: صح, بسكوت ماري اللي كان من برا لونه فيه بيربل صح
1: احمر, البسكوت كان احمر,
0: الغلاف احمر. انا ليش بتذكر, لا انا بتذكر دايجستيف احمر بس ماري بتذكر اشي بيربل. هلا بدنا نطلع صورته على فكره. طيب رنا عم بتقول على فكره كنا ناسينها, سمبوسه خضار مع اوف كريم.
1: لا سمبوسه مالي فيها
0: سمبوسه أنا. لا ما تقول لي انك ما جربت.
1: كرك
0: كريم عالم تاني.
1: مع كرك
0: سمبوسه هنديه.
1: اي هو انا اشوفها دائما يسوونها يعني
0: سمبوسه هنديه ويفضل انها تكون شوي حاره سبايسي. وطالعه هلا سبايسي يعني وطالعه هلا شاي كرك. يا رنا والله معك
1: حق, والله انه لعابي سهل يا جماعه.
0: حاسه انه رمضان ولازم هلا بعد شوي بده يأذن المغرب يعني. نهى عم بتقول جربوا يا جماعه شاي كرك مع تمر محشي بالمكسرات.
1: اوكي
0: طيبه
1: سويت زياده يعني اوفر سويت.
0: شو الخبز العماني؟
1: الخبز العماني
0: سهى عم بتقول جربوا خبز عماني مع جبن وعسل وشاي كرك.
1: دقيقة, هذا تقريبا الشيء اللي طالع من حضرموت.
0: قول والله
1: ما خمري احنا نسميه اللي
0: مش
1: هو زي الفطيرة
0: حلي.
1: لا لا لا تيجي زي الفطيرة كذا. هي شوفي عندنا احنا عندنا شيء خبز محلى.
0: الخبز العماني هو خبز محلى.
1: جوز كريم اوكي أشوف. هذا زي اللحوم.
0: زي الرقاق.
1: الرقاق اللحوم نسميه لحوم.
0: اوكي
1: بس والله في شيء رهيب اسمه ما خمري يا جماعه. سيرشت ما خمري.
0: ما خمري هو هذا خبز عماني.
1: ميم الف خاء ميم واو رأي. ما خمري ايوه
0: اوكي.
1: هذا ممكن موجود في عمان تلقينه, ما ادري ايش يسمونه هناك, لكن هو يعني زي الفطيره الحضرميه تيجي كذا صغيره منفوخه بف. باخمري الاثنين ينفع, يا باخمري يا ما خمري.
0: اشوف صورته بالله الباخمري بحسه زي ال
1: كأنه دونت مع الكرك يا جماعه ما يتفوت. تنارتن
0: كريم خلينا نروح على عمان نجرب هذا الموضوع يعني الصراحه. وبما انه عم نحكي عن عمان وخبز عمان, في هلا موسم اسمه موسم حصاد الرمان الذهبي. تقدروا تكتشفوه مع الجبل الاخضر خلال موسم حصاد الرمان مع عرض اسمه موسم حصاد الرمان الذهبي بمنتجع دوسه دي 2 تسنيم الجبل الاخضر. لا مش تسنيم تسنيم نسيم
1: نسيم,
0: نسيم
1: نعم.
0: الجبل الاخضر
1: دائما عندهم فعاليات
0: عجيبه.
1: منتجع دوسه دي 2
0: الاسعار بتبلش من 850 درهم اماراتي للغرفة الواحدة لليلة الواحدة. بتقدروا تحجزوا من 1 ل 30 سبتمبر والإقامة حتضل لغاية 30 سبتمبر 2026.
1: يا بلاش
0: والله, يلا نروح
1: فعاليات عمان. كثيرة هناك.
0: يلا يا كريم عمان
1: أجواء بعدين
0: والله ويك اند تن تن ونرجع
1: روح ورد.
0: شو بدها قدي 35 دقيقة بالطيارة
1: شاي
0: يعني يا دوب طلعين احنا وهذا الخبز اللي
1: الخبز الباخمري.
0: اسمع والإطلالة بدوسة دي 2 نسيم الجبل الأخضر.
1: نعم
0: انت بس افتح الصور وشوف راحة نفسية اصلا.
1: اسمع انا جعت بسرعة خلينا نفوز عشان اطلع.
0: ودرجة عاكل. الحرارة اصلا بتكون اقل تقريبا بعشر درجة يعني بعشر درجات من المدينة. فمثلا let's say بالمدينة 40 هناك 30
1: نعم.
0: بالمدينة 35 هناك 25
1: نعم.
0: اطلب لي قسم الماركتينج
1: خلينا نشوف. والله لازم نطلع, لازم نظبطها. واللي يسمعنا يطلع معنا.
0: لا لا لا لا, لا.
1: اللي يسمعنا لازم يطلع معنا هبوش اللي ما نطلع حالنا.
0: طيب بما انه اللي يسمعنا بده يطلع معنا ان شاء الله مش تقولوا لنا انه يعني انتوا قلتوا انكم تطلعوا معنا
1: ما ادري شلون شباب الله رتبها.
0: لان الجائزه مبدئيا هي 2 تيكتس لتامر حسني وتامر عاشور يوم 17 اكتوبر.
1: نعم.
0: اللي ربح معنا بدنا نقول الف مبروك لنهله حسام.
1: الف مبروك يا نهله.
0: اختارت شاي كرك مع كيك الزعفران.
1: اوف هذه كيف راحت علينا.
0: عجيبة الصراحة.
1: هذه كيف راحت علينا يا نهلة.
0: والله
1: تستاهلين التذكرتين. ألف مبروك.
0: عنا بريك منجرب شاي الكرك مع شغلة طيبة.

0: 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
2: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست، موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
6: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى في قمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. تترقب قمة الإعلام العربية إعلانا مهما تكشف عنه معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، وذلك اليوم ضمن فعاليات القمة على المسرح الرئيسي. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطي والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة تكرر ما فعلته واشنطن العام الماضي. أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصا بزيادة تقارب 1000 شخص مقارنة باليوم السابق. في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

0: لو سألتك كريم سؤال، بما أنه أنت قديش لك عايش بدولة الإمارات؟
1: أنا جيت 2018 نهاية
0: 2018 وإحنا هلأ 2026، يعني شيء 8 سنين
1: تقريبا.
0: لو سألتك سؤال، شو هي الإمارة اللي بتحس بأنه رح يكون لإلها مستقبل باهر؟
1: مستقبل باهر
0: من ناحية التطور، من ناحية السياح، من ناحية الفاسيليتيز اللي راح تكون موجودة للمقيمين، كل هاي الأمور مين بتحس؟
1: صراحة لأني أحب الدرايف لين هناك وأحب الأجواء اللي هناك، أقول ممكن فجيرة.
0: فجيرة،
1: فجيرة أحبها جدا صراحة.
0: أنا الصراحة بجوز لو ما بعرف الخبر كنت حقول رأس الخيمة، لأنه بحس أنه أصلاً في investment خيالي برأس الخيمة. بس خلينا نسأل المستمعين على 404، مين هي الإمارة التي تتوقعوا بأنه عن جد رح يكون عندها مستقبل باهر في مجال التطور والسياحة والفاسيليتيز اللي بدها تكون موجودة للمقيمين؟ لأنه فعلياً في واحدة من الإمارات فازت بهذا الموضوع بواحدة من أهم الجوائز العالمية. Next رح نعرف بـ Extra Vibes.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
3: أوف، يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
4: يبالك تابي
3: دفعة مرنة
4: بعد تابي.
3: إنزين، تحويلات مجانية
4: تابي.
3: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
4: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
5: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: انزلها يا رجل.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: والله في تقريبا اثنين مستمعين اللي حضروا الإمارة الباقي الصراحة كان عم بيقول إمارة الفجيرة زي ما انت قلت كريم. وفي كتير ناس قالوا كمان انه بيحسوا انه من الإمارات اللي رح يكون فيها شغلات كتير حلوة زي ما قلت انا راس الخيمة. الإمارة اللي ربحت جائزة أفضل وجهة سياحية صاعدة في الشرق الأوسط
1: يا سلام
0: لعام 2026 ضمن جوائز السفر العالمية World Travel Awards بإنجاز بيعزز حضور الإمارة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية وبتأكد مكانتها هي إمارة عجمان.
1: ألعب يا عجمان وير أر يو عجمان
0: عن جد. هلأ أنا عجمان آخر مرة رحت عليها الصراحة أظن من بجوز 3-4 سنين. بحرها بحس بحرها خيالي كان لون البحر
1: عندي نفس الكلام أبي أقول لك يا هبة. أنا من جدنا رايح يمكن من سنتين ثلاثة وأذكر رحت على منتجع وشي زي كذا على البيتش وكان البحر
0: عجيب
1: رهيب.
0: وبتعرف شو بسمع كمان بعجمان كتير عندهم شغلات طيبين المطاعم
1: عندهم حلوة المطاعم
0: يس الكونسبت تبعونهم كتير حلو يعني
1: الكافيتيريات تجنن في عجمان.
0: يبالنا بعد هالخبر رحلة إلى عجمان الصراحة.
1: ألف مبروك أهل عجمان والله تستاهل.
0: خلينا starting من next week هيك نبلش نشوف الناس بحسب هم بأي إمارة ساكنين وخلينا رشحوا لنا أحلى مكان نزوره.
1: أيوة الهيدن جيمز اللي عندكم.
0: شو رأيك نعمل
1: مخفية اللي ما حد يعرفها
0: 7 هيدن جيمز لـ7 إمارات. بنشتغل على الكونتنت باي ناشونال داي يكون نازل.
1: أوكي قدام.
0: شو رأيك؟ بليز حطي لنا إياها.
1: بس اللي يسمعنا ترى هو الأساس يعني. ما في أحلى من راعي المكان.
0: ما تتوتري لي. Still we have time.
1: معنا وقت.
0: الثاني من ديسمبر. إحنا حنجمع الكونتنت.
1: الثاني من ديسمبر. ما في حاجة اسمها وقت. انسى فكرة الوقت في الإمارات في دبي. انساها. لا تؤجل عمل 2 ديسمبر إلى اليوم. لا تؤجل
0: عمل الدقيقة الجاية إلى الدقيقة التي بعدها يعني.
1: أجل بالله يا إخوان كل واحد من أي إمارة هو قاعد يخبرنا لا أنتوا لازم تجربون الشيء أقوى شيء يكون
0: بس مش من اليوم بليز عشان ما نضيع. starting from next week رح نرجع نفتح الموضوع ابتداء من الأسبوع الجاي لأنه أحسن شو بدنا نعمل إمارة يعني يوم حنخصصها لإمارة دبي يوم لإمارة أبو ظبي.
1: حلو
0: ووعد أنا وكريم حنعمل 7 hidden gems بـ7 إمارات
1: جوي.

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: انزلها يا رجل.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس

0: والله هو كان أسبوع حافل الصراحة. نعم. كريم كان أسبوع عجيب. بس إحنا خلصنا من قمة الإعلام العربي اليوم إن شاء الله رح يكون آخر يوم.
1: آخر يوم مع الإعلام.
0: بس الكامبينز تبعتنا مستمرة لأنه next week رح نرجع إلى برنامجنا العودة إلى المدارس. هذا الأسبوع شوي كنا مشغولين.
1: نعم.
0: وتقريبا تقريبا تقريبا ضايل سبوت واحد لآخر مدرسة.
1: So فاينل يعني سجلتوا ولا لا يا جماعة؟
0: ما عندكم إشي هالويك إند غير إنكم تفتحوا
1: موقعنا العربية 99fm.ae ومن هناك تسجلون يا جماعة. مرة سهل يعني
0: كله ياخذ دقيقتين
1: وما تعرف يمكن نطبع عليكم في المدرسة. نوزع لكم جوائز تابلت مقدمة من سكيبلي باي راك بانك. عندنا أيضا عدة السلامة من RTA. عندنا أغراض أغراض كثيرة
0: كثير. عندنا أشياء حلوة صراحة, كثير عندنا أشياء حلوة. وعن جد نقول thank you so much لكل السبونسرز اللي ساهموا بأنه back to school هالسنة تطلع بها الطريقة اللي عم تطلع فيها. انستا شوب واحد من أحلى السبونسرز اللي كانوا موجودين معنا.
1: دلعونا والله year. كمية vouchers يعطيهم العافية والله.
0: دلعونا وإحنا مدلعين الصراحة. انستا شوب يعني ما كل يوم يوم لا, إحنا عم نطلب من انستا شوب. وأكيد كل الناس اللي عم تسمعنا بقدروا هلا يتسوقوا تسوق شامل لكل مستلزمات العودة إلى المدارس ويتجنبوا الازدحام. الصراحة أهم شيء لتحصلوا على كل شيء بتحتاجه العيلة والطفل للفصل الدراسي الجديد مع خدمة انستا شوب, التوصيل لباب بيتك عن طريق التطبيق.
1: كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم. نشوفكم بكرة إن شاء الله. بكرة الويكند يا هبة. بعدها احنا موعودين أنا وهبة.
0: أحلى يوم الجمعة. يوم الجمعة تابعونا على السوشيال ميديا.
1: يس. نشوفكم على خير. باي باي.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز. يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
4: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
5: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
6: يبالك تابي.
5: دفعة مرنة
6: بعد تابي.
5: إنزين تحويلات مجانية
6: تابي.
5: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
6: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذا القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، وناس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرئيس السنغالي باسير دوماي فاي، حيث بحث تعزيز التعاون الإماراتي السنغالي في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، إلى جانب الاستعداد المشترك لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تأكيدا لشراكة البلدين التنموية. كما بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. أدانت الإمارات بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. تترقب قمة الإعلام العربي إعلانا مهما تكشف عنه معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، وذلك اليوم ضمن فعاليات القمة على المسرح الرئيسي. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطي والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

0: تيادروس غابرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تسجيل مؤشرات على تراجع انتقال عدوى فيروس إيبولا في بعض المناطق الأكثر تضرراً في الكونغو مع تعافي نحو 1700 مصاب في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضاً رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا. ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذا القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرئيس السنغالي باسير دوماي فاي، حيث بعث تعزيز التعاون الإماراتي السنغالي في الاستثمار والتنمية والاقتصاد إلى جانب الاستعداد المشترك لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تأكيدا لشراكة البلدين التنموية، كما بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطي والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منع التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تكرر ما فعلته واشنطن العام الماضي. أعلنت تيدروس غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تسجيل مؤشرات على تراجع انتقال عدوى فيروس إيبولا في بعض المناطق الأكثر تضرراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تعافي نحو 1700 مصاب. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
2: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريب مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب، وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: نفطمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة، لأنه وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين إكس بي 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
1: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامج الأكاديمية.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرئيس السنغالي باسيرو دوماي فاي، حيث بحث تعزيز التعاون الإماراتي السنغالي في الاستثمار والتنمية والاقتصاد، إلى جانب الاستعداد المشترك لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تأكيدا لشراكة البلدين التنموية، كما بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطي والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تكرر ما فعلته واشنطن العام الماضي. يستضيف البيت الأبيض الأسبوع المقبل قمة تجمع بين دونالد ترامب وشي جين بينغ من دون توقع حدوث تقدم كبير أو مواجهة علنية، في ظل رغبة الرئيس الأمريكي في أن تمر زيارة نظيرها الصيني إلى واشنطن بسلاسة رغم وجود نقاط خلاف كثيرة. أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصاً، بزيادة تقارب 1000 شخص مقارنة باليوم السابق. أعلنت تيدروس غابرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تسجيل مؤشرات على تراجع انتقال عدوى فيروس إيبولا في بعض المناطق الأكثر تضرراً في الكونغو، مع تعافي نحو 1700 مصاب. يتجه الاتحاد الأوروبي لحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 13 عاماً ضمن خطة لحماية الأطفال رقمياً، وتشمل المقترحات حسابات محدودة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً بإشراف الوالدين، والسقف استخدام يومي مع إلزام المنصات بإثبات سلامتها للأطفال. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يا ليتي يني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعة مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
2: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبال في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليت من البيتزا والجبنة اللي فيها، شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت. تشيز كورن دوغ من جود سيول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعاً.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جداً.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-0 40. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، معارض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: لا

0: بلاش وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا
0: بدنا نروح.

0: في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرئيس السنغالي باسيرو دوماي فاي، حيث بحث تعزيز التعاون الإماراتي السنغالي في الاستثمار والتنمية والاقتصاد، إلى جانب الاستعداد المشترك لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 تأكيدا لشراكة البلدين التنموية، كما بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطية والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تكرر ما فعلته واشنطن العام الماضي. أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصا، بزيادة تقارب 1000 شخص مقارنة باليوم السابق. يتجه الاتحاد الأوروبي إلى حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 13 عاما ضمن خطة لحماية الأطفال رقميا، وتشمل المقترحات حسابات محددة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما بإشراف الوالدين، وسقف استخدام يومي مع إلزام المنصات بإثبات سلامتها للأطفال. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: الغالي، عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكي هيدا حكاية.
1: روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
2: يلعن البعد يلعن الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا ارينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الان عبر بلاتينم ليست او كوكاكولا ارينا، ونشوف اذا صوتك في السيارة احلى ولا مع الاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
2: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
3: يبالك تابي
2: دفعة مرنة
3: بعد تابي.
2: إنزين، تحويلات مجانية
3: تابي.
2: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
3: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز،
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: أبذلها يا رجل.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل بلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس السنغالي متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك في دار الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة

0: أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: مساء الخير لكل مستمعي انرجي، رجعت لكم من جديد. انا اليوم راح اكون معكم ياسمين من الساعة 2 لغاية الساعة 5، بس اليوم اكيد من قمة الاعلام العربي. حبيت هيك اشارك معكم الاجواء، الاعلاميين، الناس اللي حابة تدخل مجال الاعلام، حتى صناع المحتوى اللي بيحبوا الجيمينج. كانت فعلا اجواء جدا مميزة اليوم. اليوم راح يكون اليوم الختامي لقمة الاعلام العربي، واليوم تم الإعلان عن عودة مهرجان السينمائي في دبي، وكلنا محمسين لعودة المهرجان السينمائي في دبي. أكيد لكل حدا عم يسمعني، دائما آخر يوم بيكون له إحساس مختلف. بأول يوم بنجي لنتعرف ونسمع ونكتشف، وبآخر يوم نسأل حالنا شو أخذنا معنا، مش بس صور على الموبايل، وعلى مين تعرفنا. اليوم رح يكون معي ضيفة جدا مميزة، ضيفتي اليوم سارة يونس. سارة يونس، أو مثل ما بيعرفها جمهورها بتيك ماما.
2: تيك ماما.
1: تيك ماما، واحدة من أبرز صانعات المحتوى التقني العربي. قدرت تبسط التكنولوجيا وتحديدا الاي اي بطريقة جدا بسيطة لحتى توصل لقلب كل مستمع أو لقلب كل حدا عم يحضر أكيد سارة على مواقع التواصل الاجتماعي. سارة، اليوم الاي اي عم يغير الإعلام بسرعة، برأيك رح يكون في منافس للإعلامي ولا أقوى أداة بإيده؟
2: هلا دائما بنحكي انه الاي اي، اول شيء شكرا للاستضافه طبعا. اهلا
1: وسهلا.
2: دائما بنحكي انه الاي اي هي اداه، هي اللي بتساعدك انت تطور حالك وانت تطور الاوتبوت تبعك اكثر ما انها تبدلك. يعني اذا بده اي اي يبدل اعلامي، من وين الانبوت، من وين الكرياتيفيتي حتكون عنده؟ فاداه هي ذو حدين اكيد، بتساعدك تتطور شو ما كان مجالك، مش بس بالإعلام.
1: سارة، قبل ما تدخلي مجال التواصل الاجتماعي وتبدي الصفحة تبعتك والمحتوى الخاص فيكي، هل كنتي بتتخيلي انه رح توصلي للمجال اللي انت فيه اليوم، للشهرة اللي وصلتي لها اليوم، لعدد المتابعين اللي عندك يا هون اليوم؟
2: يعني شوفي، يمكن اكثر اشخاص بكرهوا الظهور هم المبرمجين والناس اللي بدرسوا بهذا التخصص. صحيح. فزمان لو سألتيني هل تتوقعي انك تطلعي بالإعلام او تطلعي على الشاشات، اقول لك لا مستحيل، اخر اهتماماتي. بس ما بتعرفي كيف سبحان الله مع الوقت، يعني كان خلص ببالي انه اخر اهتماماتي انه اطلع بالإعلام او اطلع على منصات، ما كان في منصات تواصل اجتماعي، اطلع على الشاشات، اطلع على التلفزيون. بس سبحان الله الإعلام ساعد، تعلمت شوي إعلام. صحيح. لحتى أوصل الخبرة والمعلومات اللي موجودة عندي، ولحتى أتابع شغفي بنفس المجال بس دخلنا عليه الإعلام.
1: طيب ما شاء الله، أنت اليوم عندك مليون متابع أو أكثر، بتحسي أصعب أنك تحافظي عليهم ولا بتفكري كيف يزيدوا متابعينك أكثر؟
2: الزيادة كتير سهلة، يعني كتير سهل أنك تعمل محتوى يزيد عندك متابعين، بس الصعب هو كسب الثقة وانك تحافظ على هدول الناس
1: ليكونوا دائما متابعينك بقوة. طيب سارة، هل ممكن برأيك يجي يوم نشوف فيه مذيع AI والجمهور يتعلق فيه أكثر من المذيع الحقيقي يلي عم نشوفه اليوم؟
2: والله شفنا في شخص في شخص تعلق بصبية، حتى كمان كان عامل لي تاج كان بكتب فيها شعر، بعدين اكتشف انها AI.
1: عاش الحلم يا حرام.
2: بالضبط بالضبط، بعدك تشوف انها AI.
1: بس بتحسي هل ممكن AI ياخد مجال صناع المحتوى او ياخد مجال المذيع؟ يعني هل بتحسي ممكن ياخد مكان المذيع AI؟
2: هلا بحس فيها وجهات نظر. انا بالنسبه لي ما بحس انه ممكن ياخد مكان المذيع، لانه انا بحب الجزء الانساني، بحب طريقه، بحب الغلط. يعني AI ما عم بيغلط، عم بيعطيك الاشي perfectionist. لا، بحب الناس اللي شبهنا، اللي بتغلط، اللي ممكن تتأتئ، ممكن انها تنسى كلمه. فالتواصل البشري أهم بكتير من أي عنصر تاني.
1: طيب بما أنك تيك ماما، شو أكتر جهاز بتحسي فعلا كان هو له تغيير محوري وأساسي بحياتنا ما ممكن الاستغناء عنه، خصوصي لما أنت حكيتي عنه؟
2: هلأ مش قبل ما أنا أحكي عنه، الموبايلات أكيد.
1: الموبايلات
2: أكتر إشي محوري، والآي مثلا عم بتغير كل يوم.
1: صحيح.
2: بس الموبايلات زي ما هي، الموبايلات إنه لازم يضلوا معك. في ناس بتستخدم الآي، في ناس ما بتستخدم الآي، بس الكل عم بيستخدم الموبايلات
1: بالأخير. بآي أو غير آي، الموبايل لازم موجود، لازم يكون موجود. طيب سارة، اليوم بما أنك بقمة الإعلام العربي، لأي حدا حابب يفتح صفحته على السوشيال ميديا، موقع التواصل الاجتماعي، وحابب يبدأ مشروعه بس متردد، خايف، بحس إنه ما عنده الثقة يظهر أمام الكاميرا ويحكي عن البزنس اللي خاص فيه، سواء كان بالتكنولوجيا أو غير التكنولوجيا أو بالإعلام، شو بتنصحي لحتى يقدر يبدأ هاي الخطوة؟
2: مبدئياً أول شيء ما تخاف، بلش وما تسمع لكلام اللي حواليك. كتير حواليك حيحبطوك، حيقعدوا يتنمروا عليك، يتمسخروا عليك. ما تسمع لكلامهم، استمر، لأنهم بكرة نفس الأشخاص هدول اللي يتمسخروا عليك هيقولوا لك عملنا اعلان عندك.
1: هذا اللي صار معك، هذا اللي صار معك
2: اتوقع صار مع الكل يعني، كل حدا كل حدا ببلش وبنجح. بس وبرضه ما تخاف من الفشل يعني، في ناس كتير بتقول لك خايفه انشر هذا البوست لانه مو حلو. لا ما تخاف انشره، ما تخاف من الفشل، ما حدا بيهتم، حينسوا حينسوا يوم يومين حينسوا.
1: لا هو حلو الواحد يتحدى نفسه اكثر، يحاول مره ومرتين وثلاثه، بالاخير ما في شيء انت عم تسعى له ممكن بالاخير ما يصير طالما انت عندك الموهبه والاساس اللي حابب تقدمها. اكيد ساره يونس حابه اتشكرك كثير لوجودك معنا.
2: شكرا كثير
1: لك. عربيه 99 ونحن كلنا متابعينك اكيد بماما تك، وكلنا هيك متابعين جديدك معنا ساره. شكرا كثير لك، نورتي اذاعه العربيه 99 اكيد من قمه الاعلام العربي.
2: ثانك يو، تشرفت فيكي حبيبتي ياسمين.
1: حبيبتي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. باي باي.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست، موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمنت سيارتك الجديدة؟
4: طبعا.
3: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
4: أكيد.
3: والتأمين الصحي؟
4: جاهز.
3: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
4: غطيتها.
3: مع أي شركة؟
4: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
3: عظيم جدا.
4: مهما كانت خطط الحياة، الوثب تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصل على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: خبر حلو جدا لعشاق السينما، مهرجان دبي السينمائي الدولي راجع لإعلان سكان اليوم من معالي منى غانم المري خلال قمة الإعلام العربي بعد سنوات طويلة من غياب المهرجان اللي انطلق أساسا من عام 2004 وكانت آخر دوراته السنوية عام 2017. والأحلى من هيك إنه العودة مش مجرد رجعة بالشكل القديم، المهرجان راجع برؤية جديدة وتركيز واضح على السينما العربية والمواهب العربية من مخرجين ممثلين وكل كتاب ومنتجين ليكون مساحة لعرض الأفلام واكتشاف المواهب وتبادل الخبرات. وبحسب أحدث إعلان محلي، الدورة الجديدة رح تنطلق في 8 ديسمبر 2027، يعني بعد ما يقارب العشر سنوات عن آخر دورة سنوية. دبي رح ترجع تجمع صناع نجوم السينما تحت مظلة مهرجانها السينمائي الدولي بس بحلة عربية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken. من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات. العربي.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: ورجعنا معكم من انرجي اكيد من قمه الاعلام العربي. اليوم معكم انا ياسين من الساعه 2 لغايه الساعه 5. يعني انا كنت بتمنى الكل يلي موجود تحديدا بالامارات يكونوا موجودين معنا بقمه الاعلام العربي. فعلا هي قمه مميزه جدا، اجتمعنا كلنا كاعلاميين صحفيين صناع محتوى، كثير من العالم تم التعرف عليهم، كثير عالم بيقولوا لنا شو بتستفيدوا من قمه الاعلام العربي. قمه الاعلام العربي هي اهم منبر في الامارات، لحتى من اهم المنابر الإمارات، لحتى الواحد يتعرف أكثر على القنوات الإذاعية، على القنوات التلفزيونية، على ناس جديدة. هذا الشيء كتير بيخلينا نتثقف ونتعلم، نحضر أهم الندوات لأهم أكيد الـ الإعلاميين اللي موجودين أكيد بالعالم العربي. زمان كنا حتى نعرف شو عم بيصير بالعالم كنا ننطر نشرة الأخبار، الجريدة الصبح أو برنامج على الإذاعة فقط أو التلفزيون. اليوم الخبر ممكن يوصلنا قبل ما يوصل للمذيع نفسه، موبايل، فيديو، ستوري لايف، بس مش أي شخص قادر يوصل المحتوى أو الموضوع بالطريقة الصحيحة. ده للأسف بعض الأحيان الناس لحتى يشدوا المشاهدين ممكن يحطوا شيء غلط ببداية الفيديو، معلومة خطأ لحتى العالم ينشدوا، بعدين بنهاية الفيديو بيحكوا المعلومة الصحيحة. وهذا الشيء للأسف خلى كتير عالم يفكروا معلومات خطأ ويصدقوها. وهون التغيير الكبير بزمن الإعلامي كان هو اللي بيختار شو يوصل للجمهور. أما اليوم الجمهور نفسه صار يصور وينشر ويعلق وأحياناً يصنع القصة من الأساس. بس السؤال، هل السرعة خدمت الإعلام فعلاً ولا خلتنا أحياناً ننشر قبل ما نتأكد؟ لهيك دائماً نحن بننصح المستمعين والمشاهدين قبل ما تسمعوا أي خبر، أي موضوع، أي قصة شفتوها بأي مكان، اتأكدوا أول شيء من المصدر. المصدر هذا أهم شيء أساسي، مين اللي عم يحكي الموضوع، المصدر، هل هذا الشخص انتم متابعينه بتسأوا فيه من زمان معناها اكيد حيكون الخبر حقيقي وما فيه اي نوع من التسييف. بس للأسف في بعض الصناع المحتوى بيحاولوا يظهروا، او حتى من الصحافة الصفراء بيحاولوا يظهروا لحتى ينتشروا يجيبوا مشاهدات كبيرة. اللي بيعملوا انهم بيطرحوا موضوع بس فقط لجلب ملايين المشاهدات، وللأسف بيكون يا تافه يا اما غير حقيقي وغير مفيد للمجتمع لحتى يسمعوا أو يشوفوا.
0: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذا القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج DSP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم نحن نشارك في هذه النسخة لأنه وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين DSP 500، ونفس الوقت يحضرون جلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. حاكم الشارقة يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية. منى المري تعلن عودة مهرجان دبي السينمائي بحلة جديدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثالثة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. ورحب صاحب السمو خلال اللقاء بالرئيس السنغالي متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما. وبحث سموه الرئيس باسيرو دوماي فاي مختلف جوانب العلاقات الإماراتية السنغالية وفرص تطويرها، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم مصالح البلد.

أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بمدير مكتبة الإسكندرية، مثمنا سموه أهمية التواصل والتعاون بين المؤسسات الثقافية والمعرفية في الوطن العربي، وذلك تحقيقا لأهدافها والأدوار التي تلعبها في خدمة طلبة العلم والباحثين والدارسين في مختلف الحقول المعرفية. وأشار سموه خلال اللقاء إلى ارتباط إمارة الشارقة بالعلم والمعرفة ونشر الكتاب من خلال العديد من المؤسسات والهيئات الأكاديمية والعلمية والمعارض الثقافية والأنشطة المختلفة، وتشجيع كافة أفراد المجتمع على الاطلاع وتوفير المكتبات العامة ووسائل المعرفة، إيمانا بأن العلم والمعرفة هما أساس تنمية الفرد والتطور العلمي وتقدم الشعوب والأمم. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات. واستعرض الاجتماع بمساعدة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد للاجتماعات عددا من البرامج والمشاريع الحكومية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة المرافق والخدمة المجتمعية. أعلنت معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة عن عودة تنظيم مهرجان دبي السينمائي بحلة جديدة ورؤية متجددة ليعود كمنصة إبداعية متكاملة تجمع صناع السينما والمبدعين وتفتح المجال أمام المواهب الجديدة وتسهم في اكتشاف الطاقات الواعدة ودعم حضورها في المشهد السينمائي العربي. وأكدت معاليها أن النسخة الأولى من المهرجان في حلته الجديدة ستخصص للأفلام العربية بما يعكس الاهتمام المتزايد بالسينما العربية وصناعها، ويفتح مساحة أوسع أمام المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب لعرض تجاربهم وأعمالهم والتواصل مع جمهور السينما والنقاد والمتخصصين في الصناعة. ونبقى داخل أروقة قمة الإعلام العربي التي تتواصل ليومها الأخير في دورتها الأكبر على الإطلاق التي تختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. كندا إبراهيم المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات في تيك توك أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تحدثت لشبكة ARN عن مشاركتهم في القمة.

0: احنا سعيدين جدا بتواجدنا بهالقمة اللي نسخت هالسنة. مهم كتير نحكي عن تطور المحتوى على تيك توك، وصار موضوع صناعة المحتوى هي الخطوة الأولى للانتربرينورشيب أو يعني لإنشاء أعمال. فصانع المحتوى ببلش بصنع محتوى على منصة تيك توك، بيلاقي ببلش يبني جمهوره، يبني مجتمعه، يبني خبرة معينة بنطاق معين من المحتوى، وهذا الشيء ممكن يتحول إلى شراكة مع علامات تجارية، يفتح بزنس، هذا البزنس يكون مطعم أو يساعد عن ترويج وجهة سياحية، أو إذا كان المحتوى تعليمي ممكن يعني ينشئ بزنس بهذا الموضوع.
1: أعلنت جامعة زايد استقبال 3790 طالبا وطالبة من الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 بزيادة تتجاوز 32% مقارنة بالعام الأكاديمي السابق في مؤشر يعكس النمو المتواصل في منظومتها الأكاديمية. حول ذلك تحدثت لشبكة ARN سلام الكتبي مدير إدارة الاتصال والإعلام في جامعة زايد.
0: احنا سعيدين جدا بتواجدنا بهالقمة اللي نسخت هالسنة. مهم كتير نحكي عن تطور المحتوى على تيك توك، وصار
2: تشهد جامعة زايد هذا العام نمواً لافتاً في أعداد الطلبة الجدد، مع انضمام نحو 3790 طالباً وطالبة إلى الجامعة بزيادة تتجاوز

0: 32% مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي، لكن بالنسبة لنا هذا النمو لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الطلبة، وإنما يعكس الثقة المتنامية لمنظومة جامعة زايد. واليوم لم يعد دور الجامعة يقتصر على منح المعرفة الأكاديمية، فدورنا هو أن نعد طلبة قادرين على التفكير والتكيف والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة حقيقية في سوق عمل يتغير باستمرار. نحن نركز اليوم في جامعة زايد على تطوير تجربة جامعية أكثر ارتباطا بالمستقبل، تجربة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وتفتح أمام الطلبة فرصا أوسع للتعلم والابتكار والتواصل مع قطاعات العمل والمجتمع. فالنمو الذي نشهده اليوم هو بداية المسؤولية أكبر، أن نحافظ على ثقة مجتمعنا وأن نترجمها إلى تجربة تعليمية مؤثرة وإلى خريجين قادرين على الإسهام في اقتصاد الإمارات ومستقبلها. وهذا هو طموح جامعة زايد، أن نعد الكفاءات التي ستقود غدا وأن نكون جزءا فاعلا في مسيرة الإمارات نحو مئويتها 2071.
1: شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان مساء أمس سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما تردد دوي الانفجارات في مناطق واسعة من محافظتي النبطية والجنوب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: رجعنا معكم من انرجي اكيد من قمه الاعلام العربي. يعني كميه النجوم الموجودين اليوم بالقمه بحد ذاتها قصه لحالها. لافت بهي القمه انه ما عاد فينا نفصل الاعلام عن الفن وصناعه المحتوى. شوفوا الاسماء المشاركه هي السنه فعلا اسماء جدا كبيره مثل الفنان عابد فهد، نادين، نسيب نجيم، احمد العوضي، نيلي كريم، دينا الشربيني، كريس بشار، داوود حسين، محمد المنصور وغيرهم كتير الكتار من الفنانين. يعني الفنان اليوم مش بس ممثل، عنده منصاته وجمهوره ومحتوى، وأحيانا حسب الفنان على وسائل التواصل الاجتماعي صار وسيلة إعلام لحاله. برأيكم الفنان اليوم لازم يعرف يكون إعلامي وصانع محتوى كمان، ولا الأفضل يبقى حضوره من خلال أعماله فقط؟ هل بتحسوا بالعكس لازم الفنان الممثل تحديدا يفتح منصاته على التواصل الاجتماعي ويبرز كإعلامي ويحاول يقدم معلومات عن حضرته كإعلامي، أو لا هو يبقى في مجال التمثيل؟ بالعكس أحيانا منفضل أن نلاقيهم فقط في مجال التمثيل، يمكن نظرتنا لألهم تبقى مثل ما هي، مثل ما نحن كوناهم. بعد 3 أيام من القمة بقمة الإعلام العربي، يمكن أكثر سؤال بضل براسنا، مين هو الإعلامي اليوم؟ هل لازم يكون دارس إعلام ويشتغل بتلفزيون أو إذاعة، أو عنده شخص عنده موبايل ومليون متابع وصوته بيوصل لملايين من الناس كمان ممكن نسمي إعلامي؟ هل هو الإعلامي فقط اللي دارس إعلامي، أو اللي عنده شغف وعنده محتوى جيد وعنده كاريزما لحتى يقدر يبرز أعماله وحتى المحتوى يلي عم بيقدمه على وسائل التواصل الاجتماعي؟

0: إنرجي مع ياسمين.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويس لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: زلها يا ريت.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae. العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. العربية 99، الموسيقى أولا.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: ورجعنا مباشرة من قمة الإعلام العربي معي أنا ياسمين. بس اليوم هلأ صار معي ضيف جدا جدا مميز، ضيف اشتغل على حاله في مجال الإنتاج، الصحافة، التقديم التلفزيوني وحتى الإذاعي، وهو اليوم صار عنده صفحته عليها أكيد آلاف أو ملايين المتابعين، لأن عم يعطينا قصص جدا جدا واقعية. أظن يلي بيعرف عن مين عم أحكي ما في داعي أعبر عن اسمه، أكيد معي علي فتوح.
2: أهلا فيكي.
1: أهلا يا علي،
2: والله كتير مبسوط أني معك اليوم.
1: أهلا وسهلا.
2: أنا متابعك فيك من زمان على إنستغرام، وسعيد أنه شفتك على الحقيقة، وسعيد أنه هلأ معك لايف بهذا اللقاء، فتشرفنا.
1: يا أهلا وسهلا. وعلى فكرة أنا كمان متابعتك من
2: شكراً
1: زمان على
2: شكراً
1: الإنستغرام، وكثير بحب المحتوى تبعك. علي، بما أنك أنت داخل بمجال الإعلام من زمان، شو بتحس أنه الفرق ما بين إعلام الماضي وإعلام اليوم، خصوصي لما دخل وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: إعلام اليوم الفرق بينه وبين الماضي أنه صار أقرب للعالم، صار بلغة الناس أكثر. كان الإعلام سابقا قريب للناس كلها، وكل الناس بتحضرها، بس ما بتشبه لهجتهم، ما بتشبه الواقع اللي عايشينه. وحاليا السوشيال ميديا أخذت الحيز الأكبر من الإعلام، لغت كتير، ما لغت، خففت من تواجد كتير للتلفزيون أو للراديو وإلى آخره، وبلشت بقى تطلع الشخصيات الإعلامية اللي هي صارت صنع محتوى
1: فعلا.
2: وصار يوصلوا لنا الفكرة أو الخبر بطريقة بتشبهنا وبتشبه الناس، وأنا هذا اللي حاولت أني أعمله، أني أدخل بهذا المجال، والحمد لله يعني قدرت أني أعمل هذا الشيء.
1: طيب بس ما بتحس أنه أحيانا للأسف بعض يلي بيعتبروا حالهم صناع محتوى أنه مجرد ما عملوا أي محتوى حتى لو كان مش هادف ويجيب ملايين المشاهدات، معناها أنا صرت صانع محتوى؟ للأسف ما عم بيعرفوا الفرق بين صانع المحتوى وأي شخص بيفتح الكاميرا وبيحكي شو ما كان على وسائل.
2: أنا كثير معك بهذا الكلام، طالما المجال الحالي ما بقى تابع لمؤسسات، مانو مؤسساتي، مانو مبني على أنه أنت تتقيم مهاراتك وشهاداتك وقدراتك وتفوتي توصلي للناس من خلال هيدي المقومات، وصارت تدخلي للناس من خلال موبايلك، فهوني حنلاقي ما هب ودب دخل بالموضوع، ورح نشوف أنه لا، صار في أخطاء، صار في شخصيات ما بتستحق هذا الموضوع للأسف الشديد.
1: صحيح.
2: نفس الوقت كمان في إيجابية، أنه صرنا نشوف ناس ما كان عندهم الفرصة لأنهم يظهروا، فاكتشفنا مواهب تانية كانت مخباية وما كان عندها الدعم الكافي. أنا شايف أنه الموضوع له إيجابية وله سلبية. السلبية دخول ناس كتير ما عندها الموهبة، والإيجابية أنه صار في ناس لا عجد موهوبين وبيستحقوا أن نشوفهم
1: ونعرفهم.
2: هذا الشيء عظيم على فكرة.
1: طب بتحس حالك محظوظ أنك قدرت تواكب تقريبا يعني
2: الجيلين
1: من الزمن، لأن أنت قدرت تشتغل لما ما كان في وسائل تواصل اجتماعي، قدرت تشتغل في مجال التيفي قبل ما يكون في شيء اسمه سوشيال ميديا وأي حدا يفتح الكاميرا، وبنفس الوقت عرفت تثبت حالك لما صار في سوشيال ميديا.
2: شوف، هيني 15 سنة إعلام. أنا رح أقلك بشو محظوظ. أنا محظوظ أني تعلمت الإعلام من التلفزيون، وتلفزيون يعني شو بدي أقلك، مدرسي، واللي هو سي أم بي سي عربية، مؤسسة عريقة جدا، علمتني الإعلام كما يجب، ألف باء تاء، هيك بنكتب، هيك بنقرأ، هيك بنحكي، ما في مزح، صعبين، ولكن أنا تعلمت كما يجب أن تكون. بعدين وين كان حظي؟ أني عرفت الأساسيات، ومن خلال هذا الموضوع دخلت على عالم السوشيال ميديا بي سي أم بي سي مبدئياً، كانت البداية. بعدين دخلتها بصفحتي الخاصة، لهيك بتلاقي أنه أنا لحد الآن ملتزم بالقواعد اللي مرسخة براسي. قد ما حاول انطلق بالموضوع ويصير كاجول، بتلاقيني لسه مقيد بهيدي العقلية التلفزيونية، ما عم بقدر أطلع منها.
1: صدقني يا علي، هاد سبب نجاحك،
2: إنك الحمد لله.
1: أنت اشتغلت على حالك قبل ما تفتح الكاميرا وتقول يلا بدي أبدأ. للأسف أحياناً حتى لو ناس عندهم موهبة، بس لازم كمان يتدربوا على حالهم،
2: لازم
1: ممكن ياخدوا دورات. برافو عليك، تنتقل، تتثقف حتى قبل ما تفتح أي كاميرا وتحكي أي محتوى أنت حابب تحكي عنه.
2: الموضوع ما له مزحة، في كتير ناس عم تتأثر فينا، شباب صغار، صبايا صغار، عم يقولوا فلان قال أنا متابعه بدي أعمل مثله، فعن جد الموضوع ما له مزحة بأي تفصيلة.
1: صحيح.
2: وأنا بحسها مسؤولية لما حدا يبعث لي مسج نحن تأثرنا أو حبينا الإعلام لأنه أنت كنت تحكي عنه، حبينا مثلا المدينة اللي أنت فيها لأنه أنت حكيت عنها، خلص بحس أنه أنا ما عاد فيني أقول كلمة بمحلها. هذا هو فعلا،
1: هاي شغلة كثير مهمة. طيب بما أنك اليوم بقمة الإعلام العربي وأكيد عم يحتفل السنة باليوبيل الفضي 25 سنة، شو بتحس الفرق ما بين قمة الإعلام سابقا واليوم؟ شو اللي بيميزها هي السنة، حسيت بالنسبة لك من وجهة نظرك الخاصة؟
2: أنا متابعها من البدايات للقمة، بعشق هيدا التاريخ اللي بنعمل فيها، لأنه بشوف كل الناس، بشوف كل الزملاء، بتعرف على ناس جداد، رح أقول لك اللي أنا حسيته. اللي أنا حسيته هيدي السنة إنه كان هو الحدث الأضخم على مر السنوات السابقة. المفاجآت اللي بتعملها دبي والإمارات لأنها بتخلينا دائما مبهورين، بنقول لا خلاص ما عاد في شيء يبهرنا، لا بنكتشف إنه السنة الجاية
1: حتى اليوم شيء. اليوم انبهرنا بالخبر
2: تماماً،
1: إنه يعني عودة مهرجان السينما.
2: أدي هذا الخبر يعني حلو، أنا بعد مشتاقله لهذا المهرجان، وكان له ذكريات كتير حلوة عنا بالقصر وهيك، فأنا سعيد إنه هذا الشيء عم يرجع. الحلو هيدي السنة إنه هو انترناشونال مش محلي.
1: صحيح.
2: أنا بالعادة كنت شوف صحفيين عرب، شوف ناس من المنطقة، زملاء من القنوات، لا هلا ناس من مختلف الدول. بارح تعرفت على صحفيين من أذربيجان. يعني عجد شو انبسطت انه كيف هيك الموضوع، ما
1: وحبيت انه كل الجنسيات مهتمة لتكون بهيك
2: طبعاً
1: مكان.
2: هو حدث عالمي،
1: حدث عالمي Arab Media Summit يعني،
2: واللي بيجي صار هو عم يثبت وجوده، مش الحدث اللي عم يثبت وجوده بوجود الناس، الناس عم تثبت وجوده بحضوره لهذا الحدث. وانا يعني هيدي السنة بعتبرها النسخة الانجح، وأنا متأكد أنه السنة الجاية رح يكون أنجح. بعدين إذا لاحظتي أنت تنويع المواضيع
1: فعلاً،
2: يعني كل شيء نحكى
1: حتى
2: فن
1: الندوات أعلى. الندوات بتلاقي مثل ما أنت حكيت عن كل شيء، مش موضوع بس إعلامي أو موضوع بس فنان، لا في كتير محتوى ينحكى عنه ويكون بارز في مجال الإعلام.
2: ما في مجال ما استضافوه بهذا المؤتمر، لاحظتي؟ يعني أطباء، فنانين،
1: صحيح،
2: إعلاميين،
1: صحيح.
2: ما في حدا ممكن
1: رؤساء.
2: يفيد رؤساء،
1: صحيح صح
2: قليل أول يوم يعني
1: صحيح.
2: فعندك أنت موضوع أنه ما في حدا نحن منطمح نكتشف شو عم يحكي أو نعرف عن شيء عن هذا المجال إلا إجا على قمة الإعلام العربي، وهذا هو اللي بيميز دبي، إنه دائما بتخطط بطريقة صحيحة وبتنفذ أحسن من التخطيط.
1: طبعا لي سؤال هيك خاص شوي،
2: يلا
1: خاص عام مثل ما بيقولوا. هلا بما أنه أنت عندك ما شاء الله خبرتك في مجال الإعلام، ما بتفكر أحيانا ما بيطلبوا منك مثلا بعض الشباب الطالعين جديد على الدنيا إنه علي ليه أنت ما بتعمل دورة تدريبية لأي حدا حابب يتعلم من خبرتك؟ يمكن هم ما عندهم هي الثقافة القوية فيما يخص الإعلام، أنت ما فكرت يوما ما تعمل هيك أنواع من الدورات؟
2: أوكي، من الشغلات اللي أنا بستصعبها إني أعمل دورة تدريبية، لأنه أنا إسا ما أخذ المخزون الكافي لحتى أصير أنا شخص أكاديمي درب ناس فايت على هذا المجال. أنا بحب أعطي نصائح. لا شكرا لك، بس والله هي يعني حقيقة. أنت بدك تدرسي، مش بس تدرسي الإعلام، بدك تدرسي تدريسه للإعلام.
1: صحيح.
2: لأنه هذه ما أنا مزحة، أنت في عندك شخص ممكن يجي شخصيته غير شخصيتي، الكاركتر تبعه مختلف، ما فيني أنا أعطي خلاصة اللي صار معي، لأنه أنا اللي صار معي بناء على خبرتي الشخصية، لازم أدرس التدريس لحتى أدرسه.
1: الله.
2: بس في شغلي اني بحب اعطي نصائح للشباب فايتين جداد، الصبايا اللي لسه ببدايه حياتهم، ونصيحتي مش حزيرش بتكون، بس كونوا على طبيعتكم واحترموا عقول الناس وقدروا اعمارهم بدون ما تتجاوزوا، لانه عجد الناس تتاثر فينا
1: فعلا.
2: فبتمنى اني اوصل ليوم من الايام اعطي كل شيء بعرفه، بس بدي يكون ضمن اطر انا مطمن اني ما عم اقول كلمه غلط، لانه هي مسؤوليه انا صراحه ماني قد اني احملها بحياتي.
1: لا بالعكس يعني، والله بالعكس يعني.
2: شكرا
1: لك كلامك علي. لاي حدا حابب يتابعك على وسائل التواصل الاجتماعي، شو الانستغرام الخاص بي؟
2: علي فتوح.
1: علي فتوح
2: ببساطة A-L-I underscore F-A-T-T-O-U-H. علي فتوح.
1: علي فتوح يعني الإعلامي أكيد.
2: شكرا
1: مميز والكبير علي فتوح. شكرا كتير لوجودك معنا.
2: شكرا، تشرفت فيك اليوم كتير،
1: بسطنا كتير باللقاء.
2: Thank you. أنا أكتر والله.
1: Thank you. شكرا.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: زلعر.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: ورجعنا من قمة الإعلام العربي، بس اليوم رح يكون معي ضيف اليوم جدا مميز، إعلامي جمع ما بين الشغف بالرياضة والحضور الإعلامي المميز. عرفنا بصوته وأسلوبه القريب من الجمهور، واليوم منشوفه من خلال قناة المشهد كمذيع ومقدم للبرامج الرياضية. معنا الإعلامي لطفي الزعبي. أهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم في قمة الإعلام العربي.
2: أهلا ياسمين، أهلا، شكرا للعربية 99.
1: أهلا وسهلا
2: بسمعكم
1: فيك
2: دايما.
1: أهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم أكيد الإعلامي الكبير لطفي الذعبي. أول شيء حابب أبارك لك على جائزتك كأفضل مقدم برامج رياضي
2: الله
1: في قناة
2: يبارك
1: المشهد.
2: فيك أشكرك الجائزة. نعم، أفضل برنامج رياضي عربي
1: ما شاء الله
2: في قناة المشهد. يعني هو برنامج بودكاست بجيب نجوم الرياضة في الوطن العربي، كل الوطن العربي، بحاورهم، بس بحاولت أكسر قواعد الإعلام. يعني مثلا ما عنديش مقدمة، أهلا بكم إلى كذا، نورتني، سؤال، خلصت مع السلامة. يعني فاهمة أنه هذا بكسبه بالوقت جوا البرنامج. كان ساعة عملوه ساعتين، هلأ الريلز اللي بيطلع منه كله ترند بيصير بالوطن العربي، خصوصا للرياضيين وغير الرياضيين، لأنه إحنا بنحكي رياضة. الشخص ببدأ من لما انولد لغاية اليوم، يوم اللقاء.
1: أنت مش كل شيء تاريخه، بس بالرياضة أنت داخل بتاريخ
2: بالرياضة
1: حياته.
2: بس بتاريخه، يعني مثلا عيلته، أسرته، كيف صار لاعب، كيف صار نجم، مين ساعده، كيف بدأ طريقه، إيش الصعوبات اللي واجهها، إيش كل المصايب اللي مر فيها، بعدين حياته العائلية، مين من أولاده، إذا في حدا متجوز، مرته بتحب الرياضة، مطلق، صاحبه متجوز مرته، يعني قصص كل البلاوي السوداء.
1: لطفي أنا بس بدي خبرك شيء. أنا مثلا كبنت ما كتير عندي اهتمامات بالرياضة، بس صدقني أنه برنامجك شدني كتير بسبب السسبنس اللي بصير فيه.
2: يعني بتشوفيه؟
1: طبعا بشوفه،
2: رفعت معنوياتي
1: صراحة. ما شاء الله عليك، حبيت السسبنس. شيء بشوف بحس أنه أنت والضيف رح تخرب الساعة، بعدين خلال ثواني بلاقي لا، الوضع هدوء ورواق وعم تضحكوا. شو السر اللي انت فيك تتحكم اعلاميا مع الضيف بهالطريقة؟
2: اول شيء لازم احب شغلي واشتغل باخلاص، بقعد اسبوع احضر للضيف، مرت 10 ايام، كل بعرف عنه اكثر مما بيعرف عن نفسه، كل البلاوي السوداء اللي كانت مخبية بطلعها، مش جايبه عشان اسيله، لا، عشان نحكي معه مع جمهورهم، نعرفهم عليه في جوانب اخرى غير انجازاته، بطولاته، شو عمل، ايش في اشياء بتضحك وكوميديا،
1: وهذا اللي بيهم العالم،
2: وايش اشياء محرج، كل شيء، حتى الاحراج بيكون بادب.
1: صحيح.
2: لانه احنا بشر، يعني احنا يعني أكيد. مثلا لما تحكي مع واحد بطريقه مؤدبه ولطيفه، لو كان السؤال محرج بيجاوبك عليه بمنطق، لو كان تف وبتحس حاله في معركه بصير بده يدافع عن نفسه. بس انا كيف ملف، لانه في داتا كثير ومعلومات.
1: صحيح.
2: كيف ملف بطلع له، لأنه متسلح بالمعلومات. هاي المعلومات بجيبها من أهله، من إخوانه، من أمه، من أبوه، من
1: أنت ما بتهتم بس بموضوع أنه
2: كل شيء،
1: أنت بتروح على العائلة
2: وبالنادي تبعه والمدرب اللي دربه وأصحابه، مين قاعد صديق معه، مين كان ينام عنده بالغرفة هو وياه بالمعسكر.
1: ما شاء الله.
2: بلين بعمل سيرج المادة، ممكن 10 ساعات أحكي، بس هاي بدي أضغطها بساعتين، فأنا بكون عندي زخم معلومات. أي موضوع بيفتحه بكون عندي معلومة
1: أنت
2: عنه،
1: بتكون مجهز.
2: فبروح ألف له، لو ما بقدرش أكذب طبعا، لو قال لي معلومة بقول له هاي غلط، لا هذا الصح.
1: واو. حبيت.
2: وبعدين بعمل جسر، يعني السؤال سؤالين، الثالث بيجي السؤال الرابع، في عندي سؤال يعني لازم يسقط أرضا فيه، بقدرش يجاوب غلط لأنه أوريدي مجاوب عن التانيين.
1: فأنت أوريدي مطلع الدفاتر كلها،
2: أنه مثلا سافر ألمانيا، يجي يقول لي أنا عمري ما زرت ألمانيا، لا،
1: لا فبسأله
2: كل أو أنه عنده مشكلة مع صديق، أو عنده أو تآمر على واحد، أو أخذ شارت الكابتن من، لا يعني كل القصص سواء إيجابية أو سلبية. يعني أنا ببرزه كنجم، أنا مش جاي بهدله، أنا جاي أحتفل فيه. ولكن إذا كانت الطريقة دايما، إحنا الله يرحم أمي كانت تقول الكلمة الحلوة بتطلع الحي من جحرها، يعني
1: الله.
2: إذا بتحكي بلطف مع الناس بيعطوك كل إشي، بس إذا بدك تكون تف تدخل في تحدي، أنا مش داخل في تحدي.
1: صحيح.
2: أنت صاحبي. أكثر نقد حبيته أجاني لبرنامجي أنه هو لطفي الزعبي بيفكر حاله قاعد بكوفي شوب مع أصحابه. أنا هيك،
1: برافو.
2: أنا عايز أوصل هاي الرسالة أنه أنا قاعد أنا وياكي في جلسة خاصة ومنحكي وما فيش كاميرا،
1: وهذا الشيء اللي الناس بيحبوه.
2: فأول ما ببدأ بالبرنامج، أول ما يجلس الضيف ببدأ أحكي معه ومنحكي بشكل عام. لما ببلش بقول له مثلا كلمتي نورتنا، بقول لي نورك، بعدين ببدأ بالأسئلة وبالنقاش، بمضي ربع ساعة بقول لي احنا على الهواء، بقول له طبعا، هو بكونش عارف
1: انه بحس الموضوع لا مش هواء
2: ابدا، انا مش عايز احس انه بتلفزيون.
1: حبيت
2: ابدا.
1: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وJBR، إلى جانب الربط بالمترو إلى JLT، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعاً.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جداً.
3: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: صمت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج DSP 500، لكن هالمشاركة الأولى لنقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم نحن نشارك في هذه النسخة لأنه وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين DSP 500، ونفس الوقت تحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باشير دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس السنغالي متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات. أعلنت شركة سكك الحديدية الأوكرانية اليوم أن روسيا ألحقت أضرارا بجسر في منطقة أوديسا مما يحد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على نقل الحبوب إلى موانئها على نهر الدانوب. ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن هجوما

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: ورجعنا من جديد مع قمة الإعلام العربي وأكيد مع ضيفي لطفي الزعبي. كنا على الهواء مباشرة بس حبينا نرجع من جديد مع أكيد الإعلامي الكبير لطفي الزعبي. لطفي الزعبي أول شيء يعني أنا كتير مستمتع باللقاء معك ومستمتع أني كفي اللقاء مع حضرتك.
2: أشكرك.
1: لطفي كنت عم تخبرني كيف لما أنت بتعمل سيرتش كامل عن اللاعبين قبل ما تستضيفهم في مجال الرياضة سواء لاعب أو أي حدا في مجال الرياضة وقديه هذا الموضوع بياخد منك وقت وتحديات لحتى أنت تقدر تعمل الكونتنت بشكل كبير. هلأ أكيد أنت حيكون في عندك بروديوسر بالتي في اللي أنت بتشتغل فيه أو هيك، بس أنا اللي لمسته أنك تعتمد على حالك أكثر ما تعتمد على غيرك فيما يخص برنامجك.
2: صح، أي برنامج في العالم في فريق عمل، في قناة فيها إدارة فيها زملاء، في لكن أنا بحاول أعتمد أني أعمل قدر الإمكان 100% من شغلي، ولكن ما بستغني عن زملائي. زملائي أكيد بيساعدوني وبوقفوا جنبي وبدعموني، بحاول أكون جاهز بحيث لما أطلع على الهواء يكون مش ناقصني أي شيء. أنا بطلع على الهواء مش ماسك لا ورقة ولا قلم ولا أي شيء، لأنه مخزن كل المعلومات بالفترة اللي باخدها أسبوع أو 10 أيام. أنت بتظل تجهز وتقرأ وتحضر وتتصل وتتابع وتعرف معلومات من هون ومن هون وتشوف اللقاءات اللي عملها السابقة حتى كمان ما تكرر أسئلة أو تكرر مواضيع مش مناسبة. فبالتالي الحمد لله قدرنا نطلع بنسميها فورما، طلعنا بطريقة مختلفة شوي من عن الأسلوب اللي الناس متعودين عليه. الناس متعودين أنه سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب، فلا احنا بنحكي قصة. يعني أنا بروي له شغلي عملها، بس أنت لما عملت كذا، أنت في كأس العالم ضربت فلان بس هو عمل، أنت أخذت انذار بس كنت أنت الغلطان، أو يعني أنت انظلمت هون لأنك عملت هيك. فهي الروايات والقصص اللي بترويها للناس، الناس بتنشد. أنا شو بدي؟ أنا بديش أغيره عني، بدي يشوفوني لما يفتح التلفزيون ولاقي البرنامج. حبيت. ما بدي، ما هو كبسة زر بروح شاطبني، مش عايز يشطبني، أنا عايز أخليه معي. فلذلك بحكي له بالإشي اللي هو حاب يسمعه، وبحكي له بقول له عن ضيفي مين هذا النجم الكبير البطل اللي عمل، بس بحاول الطريقة تكون يعني بسيطة ولطيفة وسهلة على الناس.
1: لطفي أنا حابة ضيفي اللي ما بيعرف لطفي الزعبي، لطفي قبل ما تكون أنت بصراحة إعلامي وفي مجال الإعلام من سنين ما شاء الله، عمرك الإعلامي كبير ما شاء الله، لأن عندك خبرة كتير كبيرة. نعم. أنت إنسان قدي متواضع، يعني أنا هذا الشيء لفتني فيك. أنا على فكرة التقيت أكيد بالإعلامي لطفي الزعبي من كم سنة، التقيت فيه بأحد السحورات برمضان. وبتذكر أنه أنا جيت سلمت عليك وأنت كنت بقمة اللطافة وبقمة التواضع، رغم ما شاء الله أنت يعني عمرك إعلاميا واسمك إعلاميا اسم كتير كبير. فأنا لما كنت رايحة لحتى سلم عليك بصراحة كنت خجلانة شوي وخايفة شوي من ردة فعلك، أنه انت هلأ بعشاء وهيك، فأنا حبيت تواضعك. ممكن تخبرني كيف قدرت تحافظ على هالتواضع مع اسمك الكبير في مجال الإعلام؟
2: يعني هو احنا أنا مسلم متدين بخاف الله، بعرف انه من تواضع لله رفعه الله.
1: صحيح.
2: وتربيتنا وعاداتنا وتقاليدنا احترام الناس، احنا بشر كلنا ولاد تسعة، فيش حدا انخلق والله احسن من غيره ولا واحد نزل من الفضاء علينا، كلنا زي بعض، بس في حدا يجتهد حدا يجتهد اكثر منه. انا بتابع وبقلد الكل، وبالتالي انا مين انا عشان اكبر على واحد او حدا بيسلم علي ويعني اشوف حالي ليه؟ بالعكس انا بشكره انه هو اهتم انه يسلم علي او يتصور او يسال عني، بالعكس هذا تقدير منهم من الناس.
1: حبيت تواضعك، لان للاسف شو بتنصح للاسف بعض الاعلاميين ممكن نقول اللي عم يطلعوا جديد على الدنيا حاليا او صناع المحتوى يلي للاسف احيانا الشهره بتاخذهم شوي، بصيروا مش حابين يكونوا كتير قراب من العالم لما بيحبوا يتصوروا معهم او يشوفون او يكونوا قريبين منهم، شو بتنصحهم؟
2: انا شوفي مرات الغرور قاتل، اللي الغرور هو بدايه النهايه على طول. اي حدا بدا حس بده يحجب نفسه عن الناس هو بتعتبريه حيبدا يسقط وينزل فورا. انا برايي انه يعني دائما السنابل المليئه هي اللي بتنحني. اللي ممتلئ وواثق بنفسه بالعكس، انا اقول لك بجوز تتفاجئ. انا في شغلات بتصير مرات يعني انا لو اي حدا بده مساعده وما بيعرفني وشيء وقادر اساعده على طول بساعده.
1: والله
2: انا هيك تربيت، انا ابن قريه فلاح، والدي الشيخ العشيرة، دائما متعودين نخدم العالم.
1: حبيت.
2: فهذا إشي أبسط شيء نسويه. أنا غر على شو؟ ما أنا شو الإنجاز اللي عامله أحسن من الناس؟
1: الله
2: أوكي، برنامج فاز، ما كل البرامج بتفوز. ما أنا مش أهم من العالم، لا لا يعني هذا يعني
1: هالتواضع منك على فكرة،
2: هذا بعيد عن
1: تواضع.
2: إذا أنا بدي أشوف حالي أنا بعيد عن الدين.
1: صحيح.
2: ديننا من صحيح. تواضع صحيح. لله رفعه الله. أنت كن متواضع، كن قريب من الناس، تعامل بأدب، لأنه أنا بحب الناس تتعامل معي بلطف وبأدب، لذلك لازم أتعامل معهم بنفس الطريقة.
1: صحيح.
2: أنا لو واحد كان عن جهي معي خلاص بعمل بلوك وبمشي
1: انتهينا.
2: فأنا ما بدي الناس تعمل بلوك، لا بالعكس، أنا أي حدا بده مني شيء أنا أقول لك. تعرف هذول اللي بيتصلوا تليفونات عشان أقدم لك عروض وفرات وكذا، قديش بيكون يعني أنا بحزن عليه عارفة، لأنه هو بيضطر إنه يكون لطيف مع الناس وممكن حدا يشتمه، حدا يستيقله، حدا يقول له يا أخي ما بدي أشوفك. أنا بحكي معه بمنتهى الأدب، بقول له أنا بعتذر لك والله مش مهتم بهذا الموضوع، بمنتهى اللطف وخلص. ليه حرجه؟
1: والله انت لطفي اسم على مسمى من اللطف فعلا. والله اسم على مسمى. طيب هيك نصيحة لكل حدا حابب يدخل في مجال الإعلام، لكل الشباب والجيل الجديد اللي حابب يدخل مجال الإعلام، أو حتى يفتح على منصات التواصل الاجتماعي صفحة يبدأ البزنس الخاص فيه، أو حتى يكون كصانع محتوى، شو بتنصحه قبل ما يبدأ؟
2: بده يستعد ويجهز ويكون مهيأ، يعني قبل يطلع للناس بده يكون هو جاهز، ما بيصير يفتح كاميرا ويحكي.
1: صحيح.
2: يحضر. احنا لما بنحكي للناس ما بنصحى من النوم نحكي، الا اذا كان في شغله لفتت انتباهنا وفي فكره بنروح عاملين لها فيديو. اما اذا بدي اطلع اقدم محتوى لازم يكون المحتوى يقبل الاخر، يعني انا اقدم محتوى بده اياه الناس، انا يعني
1: العين
2: أنا
1: تتقبله مثل
2: يعني الناس. اولا على الصعيد الشكل بدك تكون مرتب.
1: أكيد.
2: لابس بالمنطق، يعني مش ضروري تكون بدك الكلام
1: طبيعي.
2: المحتوى، المعلومات، البساطة، تبسيط المعلومة.
1: صحيح.
2: في معلومات معقدة انت بتقرأها 5 مرات بتحس حالك تايه، تبسيطها عشان المستمع اللي بدك تخاطب كل الناس، مش انا بخاطب مثقفين بس. صحيح. ولا علماء. صحيح. بس انا بخاطب كل الناس، لازم الكل يسمعني ويفهمني ويحب يسمع واحكي له بالطريقة اللي بيحبها.
1: ونحن منحب نسمعك لطفي الزعبي، فعلا الإعلامي لطفي الزعبي. أنا حابة أتشكرك كتير لوجودك معي اليوم بإذاعة العربية 99، وشكرا لوجودك معنا، وألف مبروك التكريم.
2: الله يبارك.
1: أكيد من قمة الإعلام العربي حابة أتشكر وجودك وبتمنى لك يوم حلو.
2: شكرا.
1: يا هلا.

0: العربية.
1: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكينا هيدا تكلم.
1: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
2: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا.
2: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي أحسابا.
3: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكا كولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكا كولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
6: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد شيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
7: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
8: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
9: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: مثل ما بيقولوا ختامها مسك، كل يوم من قمة الإعلام العربي رح يكون عندي ضيفة جدا مميزة بختام حلقتي لليوم، شخصية بتعرف تماما كيف تمسك المسرح وتوصل الرسالة، أكثر من 20 سنة من الخبرة وأكثر من 1000 فعالية بين التقديم وإدارة الحوارات، International MC Public Speaker وصانعة محتوى. أهلا وسهلا فيكي مي سيد علي. أهلا وسهلا فيكي مي، نورتينا اليوم بإذاعة العربية 99 FM.
2: Thank you so much ياسمين على هال الكلمة الحلوة اللي قلتيها عنه، فعلا لي 20 سنة بهالمجال.
1: ما شاء الله عليكي، رغم انه انت كتير صغيرة بس مفعولك كبير.
2: كتير صغيرة ايه، بنخليها هون، بكرة عيد ميلادي، مش مهم العمر.
1: لا بدنا نغني لها هابي بيرثدي. لا هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، العمر كله يا رب هيك وعقبال هيك كل النجاح والتوفيق والتألق ان شاء الله دايما.
2: إلا وإليك إن شاء الله.
1: حابة هيك تخبريني مي، بعد أكثر من 20 سنة على المسرح لسه بتتوتري قبل ما تطلعي قدام الجمهور؟
2: ما أجمل هالسؤال ياسمين، بحياتي ما طلعت على المسرح إلا وأنا موترة.
1: واو.
2: وهذا التوتر هو نجحني كل مرة بوقف فيه على المسرح. ببداياتي يمكن ما كنت أتعامل مع التوتر بالطريقة الصح، بس مع الوقت صرت أعرف أنه هو التوتر هو نوع من الدوبامين والأدرينالين اللي عم بخليني أطلع وأعطي من صميم قلبي، فتستغله وأعرف استعمله. حتى لما درب CEOs أو درب أشخاص بقول لهم ما تخافوا من التوتر، هو جزء من النجاح إذا بتعرف تستخدمه صح.
1: حبيت مي. طيب شو أصعب، تمسكي مسرح قدام آلاف الأشخاص ولا تعملي فيديو على السوشيال ميديا وتستني رأي الناس؟
2: واو هذا السؤال كمان كتير قوي، عم تشتميني فيهم كلهم. ايه
1: لسه مش جايبين اي هيك عم نرحب.
2: بس بداية هيدي. اوكي طيب، على المسرح طبعا لما يكون في الاف الاشخاص لا هي فيها توتر اكتر، اما لما يكون على السوشيال ميديا اغلب ماي توبكس اللي بحكي فيها ما بتكون هي مواضيع ترندي مثلا، بكون موضوع فعلا من قلبي عم بحكي وعم فكر اذا حكيت هالموضوع هل حيفيد ولا بس for the sake of شهرة. لانه عم بفيد أو لأنه بالنسبة إلي هذا موضوع مهم، فبحس حالي أنه شو بنحكى ما بيعني لي، لأنه عارفة عم بقدم شيء من القلب وعم بحاول أن يعني
1: تكون حقيقية أكثر.
2: تكون حقيقية بالضبط،
1: ما تكوني عم تعملي
2: بالبداية. بصراحة ياسمين بالبداية كنت أنصدم، بالبداية كنت عالم تبعت لي مسجات أنه أنا أقول أنا شو حكيت أرجف الأربع سنين ما بلشت مزبوط
1: يعني.
2: إيه أنه أقول له رح على البحر فاكيشن كذا، قال له لحظة بدي رد لجوزي بدي رد، عم بيقولوا لي إيش يا أخي شو بدك فيه أنت، ما حد اللي تبلغ ما بقبل بدي أحكي هلا كل شيء بينحكى زعجني دليت بلوك
1: وخلاص
2: وما بتتأثر يعني، كله مع الخبرة باي ذا واي
1: صراحة. yes. خلاص. وأصلا في ناس للأسف بعض العالم بيحبوا يؤذوا، ليه ما بعرف، بس أنت ما بدك تطلعي هون، أنت بدك تشوفي المنظر الإيجابي اللي أنت وصلتي له، المكان الإيجابي، النجاح اللي وصلتي له بعد أكثر من 20 سنة خبرة. طيب اليوم مع السوشيال ميديا برأيك أي حدا عنده فولورز صار إعلامي، والإعلام بده شيء أبعد من الأرقام، أو بتحسي لأي حدا عنده أرقام وعنده محتوى هذا ممكن يكون إعلامي؟
2: أبدا أبدا أبدا، وممكن يصير إعلامي لأنه صارت العالم هي عم تعطيني، يعني حتى الصحافة والإعلامية أوقات والتلفزيونات عم بيساعدون أن ينجحوا ويوصلوا، بس مش كل حدا صار إنفلونسر على السوشيال ميديا هو إعلامي، لأنه أوقات عم بيكون في عم بيصير في إشياء متدنية، يعني قصص لا تنفع ولا عم بتساعد بل بالعكس عم بتدمر العقول. فهيدي الأشخاص مش لازم نحن نساعدها أنها تكبر أصلا.
1: صحيح.
2: وفي أشخاص فعلا بيكونوا كتير مهضومين وما عندهم هيدي الخبرة، ممكن يوصل لانه هن عندهم قبول عم بيفيدوا العالم، يا اختي مهضومين عم يضحكونا
1: عم يشتغلوا على حالهم،
2: بس في شيء يعني انت عم تشتغلي
1: في شيء
2: عم يوصلنا
1: عم يقبل ينشغل عليه
2: بالضبط، بس مش شيء عم بيأذي العالم اكثر، مثل المواضيع عم بتروح ترند وهي ما بتشبه مجتمعنا ولا اخلاقنا ولا قيمنا. هذا بتمنى انه يصير فيه عليه بلوك من الميديا، مش بس بالإمارات، بالدول العربية كلها.
1: ماي أنا كنت حبيك على السوشيال ميديا بس على الواقع لسه حبيتك أكثر.
2: حبيبتي
1: أنت هي حتى طريقة حكيك حتى حوارك كتير حبيت قد إيه أنت هيك يعني down to earth وعم تحكي فعلا يعني شيء منطقي. طيب أنت اشتغلتي مع جمهور وفعاليات مختلفة، شو الموقف اللي ممكن يخوف حتى الإمسي المحترف؟
2: Oh my god رح خبرك شيء صار معي شيء كتير بشع رح أقوله هيك لايف. أوكي أنا طبعا بعد خبرة بتصل في عندي مشكلة، يعني أنا بخبرتي صارت أنه شو ما أطلع على المسرح بنزل العالم برافو واو يور أميزنج، وما بيخدها بطريقة أنه أنا واو، لا هيدي خبرة وهيدي عمر، عشان هيك انا وصلت لهون. فمره كنت طالعه ب one of the events والثقه طبعا عندي ثقه بحالي، انا عارفه شو عم بعمل. نزلت اول جزء بارت، عم بطلع على الثاني، ام السي اي او قال له نزلوها، ما عادش بدي اياها على المسرح. وانا مذيعه يعني انه قد ايه شايفه حالي انه
1: ايه.
2: قلت له نعم، انا بعدني عم بذيع. قال ايه ما حمست الجمهور. كان في عنا 100 اورد، فانت بالبدايات شو بتعملي اول 10 20 بتمشي شوي شوي لتحمس الجمهور لتوصلي يعني للنهاية. وهذا السي اي او هو طلبني بالذات، بس هو كانوا بيعرفوا انه شوي مجنون يعني لا هو مجنون يعني
1: اوكي،
2: لا هو شخص شوي عنده يعني ايه. فانا كانت صدمه حياتي هون، كان في عندي خيارين ياسمين، يا احمل حالي وفل يا اتصرف بطريقه تانية. فطلعوا حدا من الشركه عندهم، قلت لهم وفلان الفلاني حيقدم محلي هلا وانا برجعكم بالاخر. طبعا نزلت عم بنطف بحالي يعني انا شو عم بصير،
1: بحس فيكي يعني شو عم بتحس.
2: ما صدقت، قلت لهم شو عم بصير؟ قالوا لي لانه انت يمكن انه هو ما
1: هو هيك
2: ما خصي
1: هو هيك
2: شوي عنده شوي. ايه. فانطرت لحتى خلص الجزء الثاني وطلعت وحمست الجمهور وقلت لهم يا جماعه اكس واي زد يو ار نمبر 1. 1000 شخص ردوا علي حكينا مع بعض ثانك يو فور ماي كو هوست. رحت على البيت عم ببكي 3 ايام مدمره لانه هاي الامور بتصير معنا. بس رجعت حكيت عنها بالسوشيال ميديا وخبرت العالم قد ما كنت ناجح بحياتك حيجيك مواقف رح تنزلك تحت الارض وبايدك تطلع او تضلك تحت.
1: يا الله شو حلو كلامك فعلا، لان الواحد هو اللي بيشتغل على حاله. ما تيأس اذا مره حدا قال لك ما زبطت اليوم، ما اشتغلت على حالك منيح اليوم، ممكن هو نظرته غير نظره المجتمع. فانت ما توقف عند كلمه، خليك عم تحاول تستمر طالما عندك هذا الشغف والثقافه انك تكون اعلامي وتحاول تقدم شيء عندك يا. طيب وبجمله واحده شو النصيحه اللي بتعطيها لاي شخص بيخاف يمسك المايك ويحكي قدام العالم بس هو هذا حلمه وشغفه بس عنده خوف كبير؟
2: هذا الخوف حضله موجود وهذا جزء من النجاح، بس مستحيل تعرف حالك إذا أنت كنت قوي أو لا إذا ما جربت. جرب بي على المراية، بعدين جرب مع عائلتك، بعدين جرب مع رفقاتك، بعدين عمول ترينينج، بعدين بشركتك، وضلك عم بتجرب لتوصل. لأن أنت دماغك النيورونز بقلب دماغنا كل ما تعودنا وعملنا براكتس وصار في شيء مألوف
1: صح.
2: كل ما تقبلنا الموضوع أكتر. يعني خد وقتك don't give up وضلك عم بتحاول وصدقني بتوصل.
1: طيب هيك كلمة أخيرة من قمة الإعلام العربي، اليوم وصلنا لختام قمة الإعلام العربي، شو بتحبي هيك تقولي لقمة الإعلام العربي ل2026 وهو بيحتفل باليوبيل الفضي هاي السنة مثل ما بتعرفي، فخبرينا هيك عن رأيك بهاي السنة.
2: أنا هاي السنة كتير مبسوطة، أنا جيت لهون تقريبا من فوق 20 سنة وكان مؤتمر شوي مختلف، كان في كل الأشخاص يعني كان في يعني كل الناس خير وبركة، بس هاي السنة بالذات كتير عملوا استراتيجية حلوة بالنسبة للمواضيع بالنسبة للأشخاص الموجودين. حتى بتلاحظ المؤثرين والصحفيين اللي موجودين معنا كتير مميزين،
1: في تنوع كبير،
2: في تنوع السنة. وفي تميز، فالكواليتي كانت بتجنن. I'm so happy إني جيت هالسنة وتعرفت على كمية العالم الحلوة كتير، وفعلا فعلا كانت مميزة وإن شاء الله من الأحسن الأحسن، يعني كانت قمة رائعة.
1: مي علي بدي أشكرك كتير لوجودك معنا اليوم بإذاعة العربية 99، نورتي أكيد الإذاعة، وأي حدا بيحب يتابع مي أكيد بتشوفوها عبر الإنستغرام مي
2: سيد علي.
1: مي سيد علي thank you كتير لألك مي، نورتي إذاعة العربية.
2: I really enjoyed it. Thank you so much.
1: حبيبي thank you so much. وبدي أشكر كل مستمعي أنرزي، أنا بشوفكم بكرة بيوم جديد بس من الاستوديو، بحبكم كتير.
0: العربية 99 الموسيقى أولاً.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أبزلها يا ريال.
1: أوف. يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي.
1: دفعة مرنة.
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية.
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
2: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق مع المزيد.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذا القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون جلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشرق صباح اليوم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية. رأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات. أعلنت شركة سكك الحديدية الأوكرانية اليوم أن روسيا ألحقت أضراراً بجسر في منطقة أوديسا مما يحد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على نقل الحبوب إلى موانئها على نهر الدانوب. ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن هجوماً شنته روسيا اليوم بطائرات مسيرة على سفينة ترفع علم تنزانيا كانت في طريقها إلى ميناء أوكراني أدى إلى مقتل ربان السفينة وإصابة 3 من أفراد طاقمها. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكراً لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: العربية 99.
0: الموسيقى أولا.
6: دوبوني وحيروني

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: انزلها يا ريس.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
2: كله بيسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذا القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا ان حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الاضخم والاهم والاكبر في الاعلام، ماستر كلاسز مخصصه بس مشاركين اكس بي 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصه للمنتديات الموجوده في القمه معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعه الامارات ان نتعرف على افضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج اساسي لمراجعه برامجنا الاكاديميه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. منصور بن زايد يلتقي الرئيس السنغالي في أبوظبي. منى المري تعلن عودة مهرجان دبي السينمائي بحلة جديدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة السادسة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، ورحب سموه خلال لقاء بالرئيس السنغالي متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما. وبحث سموه الرئيس باسيرو دوماي فاي مختلف جوانب العلاقات الإماراتية السنغالية وفرص تطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما. وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية الدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم في أبوظبي فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات. وبحث سموه وفخامة الرئيس السنغالي خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الأولوية لا سيما الاستثمارية والتنموية وسبل توسيع آفاق الشراكة بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. أعلنت معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة عن عودة تنظيم مهرجان دبي السينمائي بحلة جديدة ورؤية متجددة ليعود كمنصة إبداعية متكاملة تجمع صناع السينما والمبدعين وتفتح المجال أمام المواهب الجديدة وتسهم في اكتشاف الطاقات الواعدة ودعم حضورها في المشهد السينمائي العربي. وأكدت معاليها أن النسخة الأولى من المهرجان في حلته الجديدة ستخصص للأفلام العربية بما يعكس الاهتمام المتزايد بالسينما العربية وصناعها وبفتح مساحة أوسع أمام المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب لعرض تجاربهم وأعمالهم والتواصل مع جمهور السينما والنقاد والمتخصصين في الصناعة. أما عن دورة هذا العام من قمة الإعلام العربي فقالت معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة لمركز أخبار ARN.
5: الحمد لله إحنا يمكن خلال هاليومين السابقين شفنا أجندات مختلفة، مواضيع مختلفة، الأجندة كانت حافلة، المتحدثين من كل دول العالم، أقدر أقول عندنا أكثر من 400 متحدث شارك معنا هذه السنة من أكثر من 23 دولة، عندنا تقريبا الحضور وصل 10,000 للتسجيل، فيعني هذا بالنسبة لي أنا السنة يعني مثل ما يقولون الكي بي آي مالي لهذه السنة، شو بسوي السنة الجاية مع الفريق، إن شاء الله نسوي شيء أفضل. حرصنا أن في كل يوم تكون جائزة، بدينا بجائزة الإعلام العربي اللي أكملت 25 سنة، البارحة كان عندنا جائزة إبداع لطلبة وطلاب الإعلام، واليوم عندنا جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب. جدولنا كذلك بيشمل اليوم يمكن جلسات لوزراء الإعلام العرب، كذلك طبعا جلسات مختلفة في كل منصة، فيعني الحمد لله عندنا يعني جلسات متنوعة أكثر عن تقريبا 127 جلسة في جدولنا على مدى 3 أيام. بالإضافة بصراحة يعني على مستوى المؤسسات كذلك يشتغلون روحهم، يعني مؤسسة

0: في ظل ما نعيش فيه الآن، هذه بارقة أمل رقم واحد. رقم اثنين، دليل على الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي في الدولة، لأن مهرجانات السينما بالذات وهذا النوع من المهرجانات كما تعلم يرتبط ارتباط وثيق بكل شيء له علاقة باستقرار الحال والازدهار. فعودة المهرجان وإعلانه من خلال هذا المنتدى أعتقد أنها بارقة أمل لنا جميعا، مفاجأة غاية في الروعة.
1: ومن خلال قمة الإعلام العربي، تحدثت لشبكة ARN كندا إبراهيم المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات بتيك توك بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عن مشاركتهم في القمة.
2: نحن سعيدين جدا بتواجدنا بهالقمة لنسخة هالسنة. مهم كتير نحكي عن تطور المحتوى على تيك توك، وصار موضوع صناعة المحتوى هي الخطوة الأولى للأنتربرينورشيب أو يعني لإنشاء أعمال. فصانع المحتوى ببلش بصنع محتوى على منصة تيك توك، ببلش يبني جمهوره، يبني مجتمعه، يبني خبرة معينة، بطاق معين من المحتوى، وهذا الشيء ممكن يتحول إلى شراكة مع علامات تجارية، يفتح بزنس، هذا البزنس يكون مطعم أو يساعد عن ترويج وجهة سياحية، أو إذا كان المحتوى تعليمي ممكن يعني ينشئ بزنس بهذا الموضوع.
1: أعلنت جامعة زايد استقبال 3790 طالبا وطالبة من الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2027-2026 بزيادة تتجاوز 32% مقارنة بالعام الأكاديمي السابق في مؤشر يعكس النمو المتواصل في منظومتها الأكاديمية. حول ذلك تحدثت لشبكة ARN سلامة الكتبي مدير إدارة الاتصال والإعلام بجامعة زايد.
3: تشهد جامعة زايد هذا العام نموا لافتا في أعداد الطلبة الجدد، مع انضمام نحو 3790 طالبا وطالبة إلى الجامعة بزيادة تتجاوز 32% مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي. لكن بالنسبة لنا هذا النمو لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الطلبة، وإنما يعكس الثقة المتنامية لمنظومة جامعة زايد. واليوم لم يعد دور الجامعة يقتصر على منح المعرفة الأكاديمية، فدورنا هو أن نعد طلبة قادرين على التفكير والتكيف والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة حقيقية في سوق عمل يتغير باستمرار. نحن نركز اليوم في جامعة زايد على تطوير تجربة جامعية أكثر ارتباطا بالمستقبل، تجربة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وتفتح أمام الطلبة فرصا أوسع للتعلم والابتكار والتواصل مع قطاعات العمل والمجتمع. فالنمو الذي نشهده اليوم هو بداية المسؤولية أكبر، أن نحافظ على ثقة مجتمعنا وأن نترجمها إلى تجربة تعليمية مؤثرة وإلى خريجين قادرين على الإسهام في اقتصاد الإمارات ومستقبلها. وهذا هو طموح جامعة زايد، أن نعد الكفاءات التي ستقود غدا وأن نكون جزءا فاعلا في مسيرة الإمارات نحو مئويتها 2071.
1: إذن هكذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
4: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: go, let go, let go.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
2: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز، استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر الرقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذا القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لنقطة الإعلام العربي، وكان وايد مهم إن إحنا نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنعقد النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء خلال الفترة من 6 إلى 8 من أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي. التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم معالي ماكا بوتروجفيلي نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في جورجيا، وذلك على هامش مشاركتها في قمة الأعلام العربية 2026 المنعقدة في دبي. ورحبت سموها بمعاليها مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجورجيا والحرص المشترك على مواصلة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. أكد معالي الدكتور خالد زعرور وزير الإعلام السوري أن الإعلام في الوطن العربي يشهد حالة صحية متطورة، حاثا على ضرورة التعامل مع هذا التطور بصورة مهنية وصحيحة بما يتيح استثماره ومواكبته مع الحفاظ على خصوصية المجتمعات وتأهيل الكوادر الإعلامية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة. قتل 3 عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا خلال تنفيذهم مداهمة أمنية بحق مطلوب، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، فيما قال مصدر حكومي أن المطلوب ينتمي إلى تنظيم داعش. كشف مستشار بارز لرجب طيب أردوغان أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يرجح إجراؤها في أبريل 2028 وفق ما ذكرت وسائل إعلامنا اليوم. رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مساعي أوتوا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. حذر الكرملين اليوم من أن العقوبات الجديدة التي أقرها الكونغرس الأمريكي يوم أمس والتي تستهدف الصادرات الروسية من المحروقات ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز،
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: نزلها يا ريح.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة. العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيئول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعا.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جدا.
2: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود الطاقة.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة، تواجد هو لدعم هذه القمة لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج DSP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم نحن نشارك في هذه النسخة لأنه وايد حبينا أن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين DSP 500، ونفس الوقت يحضرون الجلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: لطيفة بنت محمد تلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا. مجلس دبي للإعلام يعلن عودة مهرجان دبي السينمائي. وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في السعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم معالي ماكا بوتشرشفيلي نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في جورجيا، وذلك على هامش مشاركتها في قمة الإعلام العربية 2026 المنعقدة في دبي. وتناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل الثقافي والإعلامي والاستفادة من دور الإعلام والصناعات الإبداعية في مد جسور التقارب بين الشعوب ودعم الحوار البناء وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب استعراض التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي وما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص لتطوير القطاع. وبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي وجمع من الوزراء والقيادات الإعلامية العربية والعالمية، أعلن مجلس دبي للإعلام اليوم وضمن اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته 15 ليواصل إرثاً سينمائياً وإبداعياً بدأ في دبي منذ أكثر من عقدين، ولكن برؤية جديدة تواكب التطور الكبير الحاصل في صناعة الأفلام، تأكيداً على مكانة دبي كمركز للابتكار والإبداع العالمي. وكشف المجلس عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من الحدث العالمي في 8 ديسمبر 2027. وعلى هامش ختام أعمال قمة الإعلام العربي 2026 تحدثت لمركز أخبار ARN معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة.
5: الحمد لله احنا يمكن خلال هاليومين السابقين شفنا أجندات مختلفة، مواضيع مختلفة، الأجندة كانت حافلة، المتحدثين من كل دول العالم، أقدر أقول عندنا أكثر من 400 متحدث شارك معنا هذه السنة من أكثر من 23 دولة، عندنا تقريبا الحضور وصل 10,000 للتسجيل. فيعني هذا بالنسبة لي أنا يعني مثل ما يقولون الكي بي آي مالي لهذه السنة، شو بسوي السنة الجاية مع الفريق، إن شاء الله نسوي شيء أفضل. حرصنا أن في كل يوم تكون جائزة، بدينا بجائزة الإعلام العربي اللي أكملت 25 سنة، البارحة كان عندنا جائزة إبداع لطلبة وطلاب الإعلام، واليوم عندنا جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب. جدولنا كذلك بيشمل اليوم يمكن جلسات لوزراء الإعلام العرب، كذلك طبعا جلسات مختلفة في كل منصة. فيعني الحمد لله عندنا يعني جلسات متنوعة أكثر عن تقريبا 127 جلسة في جدولنا على مدى 3 أيام. بالإضافة بصراحة يعني على مستوى المؤسسات كذلك يشتغلون روحهم، يعني مؤسسة دبي للإعلام عاملة منصة لحالها، وعندنا ARN عاملة منصة كذلك فعالة، وعندنا منصات مختلفة IMI. فإحنا سعيدين أن السنة يعني عندنا تنوع، ويمكن أيضا تنوع انترناشنال، كان عندنا حضور عالمي، عندنا مونيكل يعني من أهم يمكن المنصات الإعلامية الأجنبية، عندنا يورو نيوز عملوا منتدى ليورو نيوز على هامش قمة الإعلام العربي.
4: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش القمة سعادة راشد المري المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام.
6: وقعنا مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي. هذه المذكرة تشمل مجموعة من المبادرات نحن قاعدين نشتغل وياهم فيها، من ضمنها طبعا قاعدين يساعدونا في تأسيس منظومة تنظيم الإعلام في مجلس دبي للإعلام على مستوى الإمارة، إلا فيها قوانين اتحادية ومحلية لازم نشتغل عليها في الفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك نحن بنشتغل على برامج تدريبية بتكون حق المؤثرين، حق الصحفيين في الإعلام، بتخص التشريعات نفسها، يعني كيف نحن ممكن نتكلم عن التشريعات والقوانين الجديدة يوم تنزل ونوصل رسالة للجمهور بشكل سهل وسلس تنفهم.
4: أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دورتها الأكبر على الإطلاق اختتمت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وعلى هامشها تحدثت لمركز أخبار ARN مريم الملا مدير نادي دبي للصحافة.
2: يمكن اللي يميزنا هاي السنة عن كل السنوات اللي السابقة إن عندنا كم هائل من المتحدثين، وأكثر عن 400 متحدث، أكثر من 175 جلسة حوارية، عندنا أكثر من 35 يعني فعالية إعلامية كذلك، ما شاء الله.

0: وفي ملف آخر ضمن أخبارنا المحلية، تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026. حول هذه المشاركة تحدثت لمركز الأخبار مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.
1: في كل مرة يصل فيها كتاب إلى قارئ تقف خلفه منظومة كاملة من الإبداع والعمل، تبدأ بالمؤلف وتمر بالناشر وتمتد إلى جميع العاملين في صناعة المحتوى، وحماية هذا الجزء أساسي من استدامة المشهد الثقافي والإبداعي. من خلال مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب نحرص على تعزيز الوعي بحقوق النسخ وترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلفين والناشرين، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي جعلت تداول المحتوى ونسخه أسهل وأسرع وأوسع نطاقا. فحماية الحقوق لا تعني حماية المصنف وحده، تعني أيضا توفير بيئة تشجع المبدع على مواصلة العطاء وتحفظ للناشر قيمة استثماره وتدعم إنتاج المزيد من المحتوى. ونرى في المعرض فرصة مهمة للحوار مع الناشرين والكتاب والمبدعين والجمهور حول هذه المسؤولية المشتركة، لأن احترام الحقوق هو في جوهره احترام للإبداع وأحد الأسس التي تقوم عليها صناعة النشر المستدامة واللي تبقى قادرة على التطور.
0: شبكة ARN. أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم مقتل يمني وإصابة سعودية وباكستاني، بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وذلك جراء سقوط الشظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف جنوب غرب المملكة. ختام النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
2: الأخبار من شبكة ARN. We'll be right back.

ترجع. العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه Energy.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران وجهتك التالية.
3: منتجع The Western المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب at The Western Maldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
5: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
6: يبالك تابي
5: دفعت مرنة
6: بعد تابي.
5: إنزين تحويلات مجانية
6: تابي.
5: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
6: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيزinternational.com واكتشف مجموعتنا.
4: العربية 9

0: صوت بلا صورة.
1: نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة تواجد هو لدعم هذا القمة، لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
2: هذه النسخة الرابعة لبرنامج XP 500، لكن هالمشاركة الأولى لقمة الإعلام العربي، وكان وايد مهم نحن نشارك في هذه النسخة لأن وايد حبينا إن حتى مشاكين عنا يحضرون هذا الحدث اللي يعتبر عن الأضخم والأهم والأكبر في الإعلام، ماستر كلاسز مخصصة بس مشاركين XP 500، ونفس الوقت يحضرون جلسات المخصصة للمنتديات الموجودة في القمة معانا.
3: مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أحمد بن محمد يشهد تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة. لطيفة بنت محمد تكرم عبد الله الحامد بجائزة شخصية العام المؤثرة. وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في السعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة، وذلك ضمن اليوم الختامي لفعاليات قمة الإعلام العربي 2026، وفي إطار الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من المواهب الإعلامية وصناع المحتوى وتطوير قدراتهم المهنية والإبداعية بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع. كرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها 6 لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2026 في دبي، حيث كرمت سموها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجائزة شخصية العام المؤثرة، وذلك تقديرا لدوره وإسهاماته في المشهد الإعلامي ورؤيته في مواكبة تحولاته وتعزيز أثره، تكريم يعكس حضورا يواصل صناعة الفرق في الإعلام. اختتمت اليوم أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دورتها الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي. سعادة راشد المري المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام تحدث لمركز الأخبار على هامش القمة.
5: وقعنا مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي. هذه المذكرة تشمل مجموعة من المبادرات نحن قاعدين نشتغل وياهم فيها، من ضمنها طبعا قاعدين يساعدون في تأسيس منظومة تنظيم الإعلام في مجلس دبي للإعلام على مستوى الإمارة، إلا فيها قوانين اتحادية ومحلية لازم نشتغل عليها في الفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك نحن بنشتغل على برامج تدريبية بتكون حق المؤثرين، حق الصحفيين في الإعلام، بتخص التشريعات نفسها، يعني كيف نحن ممكن نتكلم عن التشريعات والقوانين الجديدة يوم تنزل ونوصل رسالة للجمهور بشكل سهل وسلس تنفهم.
4: كما تحدثت لمركز الأخبار على هامش القمة مريم الملا مدير نادي دبي للصحافة.
2: يمكن اللي يميزنا هاي السنة عن كل السنوات السابقة إن عندنا كم هائل من المتحدثين، وأكثر عن 400 متحدث، أكثر من 175 جلسة حوارية، عندنا أكثر من 35 يعني فعالية إعلامية، كذلك ما شاء الله وصل عدد التسجيل إلى 10,000 من المشاركين سواء كانوا من القطاع الإعلامي، من صناع المحتوى، من ما شاء الله كبار المسؤولين في القطاع الإعلامي، من الصحفيين، وطلبة الإعلام أيضا كان لهم نصيب معنا. أيضا اللي يميز هذه الدورة أو هذه النسخة الاستثنائية هو حضور وتشريف فخامة الرئيس أحمد سيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية السورية العربية. كانت جلسته جدا يعني مثرية لأجندتنا، تحدث عن رؤية سوريا المستقبلية. كذلك اللي يميز النسخة هذه أن عندنا ثلاث جوائز، اللي هي جائزة الإعلام العربي إبداع، وكذلك قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب. جائزة الإعلام العربي اليوم نحتفل باليوبيل الفضي للجائزة لأنها كملت 25 سنة منذ التأسيس.
4: تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 ببرنامج مهني وثقافي يضع حماية حقوق المؤلف وتعزيز الاستخدام المشروع للمصنفات في صميم الحوار. حول هذه المشاركة تحدثت لمركز أخبار ARN مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.
6: في كل مرة يصل فيها كتاب إلى قارئ تقف خلفه منظومة كاملة من الإبداع والعمل، تبدأ بالمؤلف وتمر بالناشر وتمتد إلى جميع العاملين في صناعة المحتوى، وحماية هذا الجزء أساسي من استدامة المشهد الثقافي والإبداعي. من خلال مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب نحرص على تعزيز الوعي بحقوق النسخ وترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلفين والناشرين، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي جعلت تداول المحتوى ونسخه أسهل وأسرع وأوسع نطاقا. فحماية الحقوق لا تعني حماية المصنف وحده، تعني أيضا توفير بيئة تشجع المبدع على مواصلة العطاء، وتحفظ للناشر قيمة استثماره، وتدعم إنتاج المزيد من المحتوى. ونرى في المعرض فرصة مهمة للحوار مع الناشرين والكتاب والمبدعين والجمهور حول هذه المسؤولية المشتركة، لأن احترام الحقوق هو في جوهره احترام للإبداع، وأحد الأسس التي تقوم عليها صناعة

0: يعد دور الجامعة يقتصر على منح المعرفة الأكاديمية، فدورنا هو أن نعد طلبة قادرين على التفكير والتكيف والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة حقيقية في سوق عمل يتغير باستمرار. نحن نركز اليوم في جامعة زايد على تطوير تجربة جامعية أكثر ارتباطاً بالمستقبل، تجربة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وتفتح أمام الطلبة فرصاً أوسع للتعلم والابتكار والتواصل مع قطاعات العمل والمجتمع. فالنمو الذي نشهده اليوم هو بداية المسؤولية أكبر، أن نحافظ على ثقة مجتمعنا وأن نترجمها إلى تجربة تعليمية مؤثرة وإلى خريجين قادرين على الإسهام في اقتصاد الإمارات ومستقبلها. وهذا هو طموح جامعة زايد، أن نعد الكفاءات التي ستقود غدا وأن نكون جزءا فاعلا في مسيرة الإمارات نحو مئويتها 2071.
1: في الختام، أعلنت السعودية اليوم مقتل يمني وإصابة سعودية وباكستاني، بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وذلك جراء سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف جنوب غرب المملكة. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتشي أند جابانا. ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا. ملو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم التي جمعت مجلس دبي للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة بعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأكاديمية الرائدة. كرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها السادسة ضمن فعاليات اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2026، حيث كرمت سموها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطيا الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجائزة شخصية العام المؤثرة تقديرا لدوره وإسهاماته في المشهد الإعلامي. اختتمت اليوم أعمال القمة أو قمة الإعلام العربي 2026 في دورتها الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي، وعن عودة تنظيم مهرجان دبي السينمائي علقت الإعلامية المصرية نشوى الرويني لمركز أخبار ARN على هامش القمة.
2: القمة طبعا رائعة وكل عام تتطور إلى الأفضل، ولكن كان ختامها مسك، يعني إعلان عودة مهرجان دبي السينمائي كان يعني الشيري أون توب. ليه؟ لأنه في ظل ما نعيش فيه الآن هذه بارقة أمل رقم واحد، رقم اثنين دليل على الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي في الدولة، لأن مهرجانات السينما بالذات وهذا النوع من المهرجانات كما تعلم يرتبط ارتباط وثيق بكل شيء له علاقة باستقرار الحال والازدهار. فعودة المهرجان وإعلانه من خلال هذا المنتدى أعتقد أنها بارقة أمل لنا جميعا، مفاجأة غاية في الروعة.
1: أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم مقتل يمني وإصابة سعودية وباكستاني، بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وذلك جراء سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف جنوب غرب المملكة. استخدمت روسيا والصين اليوم حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على إيران. أكد الأردن وفرنسا اليوم رفضهما أي محاولات إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين. ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، نلقاكم غدا.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا تكلا.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايد وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أهجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
0: اخر ترندز الجينزي والسوشيال ميديا
2: وكل شيء جديد يصير في دبي.
0: اشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد
2: انرجي.
3: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة ولا أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: طرت على بالي من أشعار فزع.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعاً.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جداً.
2: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازاً من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.

انت وظروفك يا دني كفي معروفك او كفوفك شوي تحس فيها.